يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله.

أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتون، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين.

0: بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.bs. كنوز الحكمة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطناً واحد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

المختار الحبيب الذي كان بشرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفيليس من كتاب النبي جبران.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
0: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يوم يا بقصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الطباخ، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم الصوت، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
0: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهون يا عم. مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا ما نكرف شرفناكو.
0: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
0: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
0: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

لما الدنيا كلها تتغير ببقى انا السالم والقصة عندي.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة ولا بدي أروح على الضباط ولا بدي أروح على الدفاع المدني ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم قبل للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا نبغى تروحوا
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

0: جرافات الهدم تقتحم أم نميلة بحماية قوات كبيرة من الشرطة في غزة. عمليات النسف والقصف أيضا مستمرة. في المسار الانتخابي الإسرائيلي، نتنياهو يعرض على غانتس المشاركة الائتلافية مقابل حقائب وزارية، والآخر يفكر برضو يعني إحياء. غانتس كان غائب عن الساحة، ومين اللي طالع في الموضوع؟ آيزنكوت. لكن نتنياهو زلمة بلعب منيح في سياسة، راح صح غانتس من النوم وقال له اسمع في موضوع 1-2-3 شوفي القصة. طبعا غانتس نايم يعني اللي هو تاع أزرق أبيض. قال له شو رأيك نقعد أنا وياك قاعدة ونرتب وراكنا ونشوف حكومة وحدة ومش عارف إيش ومن هذا الكلام. الزلمة يعني أتوقع ليه ما لاحت يعني. إقليميا، إيران تدرس الرد الأمريكي وسط توتر متصاعد في هرمز، واليمن تعلن بدء معركة التحرير واشتباكات عنيفة في تعز. والله ما نعرف مين بده يحرر مين ومين يتحرر من مين، كلها لاخة في بعضها. 10 دول في أوروبا يا شادي عشان تكون في الصورة انت، 10 دول في أوروبا وقعت اللي هو أمر الإجلاء، يعني عملوا تدريب على إجلاء ملايين المواطنين في حال نشوب حرب عالمية ثالثة، وتحديدا في ظل التوتر المتصاعد ما بين أوروبا وما بين روسيا. فقاعدين بوزعوا في كتب لها علاقة بكيفية البقاء على قيد الحياة، في كيفية التعامل مع عمليات الإصابات والوفيات والقصف الكبير. يعني قاعدين بعيشوا بروتوكول انه في حال صار في حرب لو كمان 5 سنين كمان يكونوا جاهزين لهذه الحرب ولهذه المواجهة. هل انتوا جاهزين للحرب يا شباب؟ خبي علب فول بيعليهم عرض مغري، هم والجبن المثلثات 6 بـ10 ولا 7 10 بـ10. الله أكبر الله أكبر. والله احنا من 5 سنين بنخبي على كل حال، يعني من تقريبا يعني خبي فول، خبي رز. تتذكر بتتذكر يا سعد؟ صح صح ما انساك. من سعد من الصبح دورني الفيس تبعه خربان والواتساب والماسنجر وحالته حاله، ولا هو عارف يسوي شغله. هذه خطيتي من كثر ما تتذكر لما قبل 6-7 سنين طلع حوت ازرق في شمال جنوب شو اسمه غاد سواحل افريقيا الشماليه يعني بحر المتوسط، وقعد يصرخ وكل العالم سمعته. من يومها ما شفناش خير صدقوني. وقت على فكرة قالوا حكوا انه هذه يعني نذر شؤم، يعني طبعا احنا لا نتطير يعني ما لا حد يقعد يقولنا بتتطيروا، بس بكل كيك يعني انه من لما صرخ الحوت صرخته المدوية وفي ناس سمعوا. انا والله ما سمعت، هلا في 2-3 كذابين قالوا سمعناها، والله ما ظنيت بس قالوا مع هالناس يلا سمعناها. انا ما سمعتوش، لا سمعت حوت ولا سمعت سمكة. حدا سمع حوت لما صرخ؟ سمعته شادي الأمان ناصر سمعه؟ هذا فيكو سمع الحوت لما صرخ قبل 5-6 سنين 2019 أظن هو ولا 21. المهم بقول لك على رأي أخوي محمد، بقول لك إنه هو صرخ لأنه ما ظلش أكل في المحيط في البحر. الإنسان خلص السمكة، يعني بقول لك البشر أكلوا اليابسة ونزلوا على البحر أكلوا السمكات اللي في البحر وما ظلش أكل للحيتان، حتى الحيتان جعانة في المحيطات وفي البحار وكذا والآخرين. وناس ثاني بيقولوا لك هذا يعني وكأنها مسج ورسالة إلى العالم أن يتحضر لما هو أعظم. إحنا عمليا متحضرين وجاهزين ومستعدين، أمورنا كلها تمام الحمد لله رب العالمين. يعني أهم شيء تنام وعوضه، تصحى وعوضه. يا سائد سعد صباحك عبيد. أيوة وده ترخك من شو اسمه من راديو موال. صباح الخير، بعرفش جاهزين موال ولا لا للحرب. راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو بلدنا، راديو نغم، راديو وين كمان احنا، راديو الرابعة ومن خلال شاشة التلفزيون معنا. بالمناسبة كمان اسبوع زمان في اكسبو في طول كرم، على الاغلب راح نكون هناك، يعني في لنا هيك طلعة ان شاء الله قريبا. بقول لك اللي بذوق الصينية اللي بذوق الصينية برجع بذوق الطعمية برجع للصينية. صح شادي الخطيب كيف حالك؟ سعد أبو سنيني وناصر معنا اليوم في الهندسة برا. وهي تحيات اياد العطيات في البث التلفزيوني من شاشة التلفزيون معا تحياتي ومحبتي من استوديو راديو الرابعة حتى الساعة 11 إن شاء الله معكم في الإعداد والتقديم عادل غريب. صباح الخير.
1: صباح الخير يا غير كل البلدان يا فلسطين. صباح الخير يا صورة
0: ما أميع هيك صباح مايع
1: الخير يا غير
0: الله يا سلام صباح الخير إذا ما كانش طالعة من الخليج العربي ومن الأمعاء والأحشاء والقلب والوجدان

0: أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم إنه مرات بتصير معاي وبنهبل. بتحس عمرك التلفون إذا كان في جيبتك اهتز، بتفكر حذرا إذا كان رجاج. مين صارت معك؟ بتصير معك؟ أقسم بالله إنه أنا مرات بقول طب يا عمي شو في، لا بعود أقول لا أنا هذا إحساس. وأخيرا وأخيرا لقيت بني آدم بشاركني هذا الشعور على وجه الكرة الأرضية، اللي هو طلع فيه ناس هيك وصير معه. العلم يفسر لهذا نشعر باهتزاز الهاتف بلا سبب. وأخيرا
1: صباح الخير يا غير.

ايش انا حاسه الاغنيه بتمعني علي قاعد انت شايف امانه كل والله طيب قد عمره ويا يمشي للعكس مننا جيت لا حول ولا قوه الا بالله هي بقول لك قد تشعر باهتزاز سريع شو يعني المهم في جيبتك فبتمد ايدك على جيبتك لكنك تشعر بان هاتفك لم يهتز ولم يصل اليك اي اشعار تعرف هذه الحاله باسم متلازم اهتزاز الهاتف الوهمي وهي شعور خاطئ بان الهاتف يهتز او يرن بينما هو في حاله سكون وأظهرت دراسة شملت موظفي مستشفيات وطلاب جامعات وأطباء ومتدربين أن هذه الظاهرة قد ترتبط بتعود الدماغ على توقع اهتزاز الهاتف خصوصا لدى الأشخاص الذين يستخدمون وضع الاهتزاز أنا هيك خلاص ثانك يو وضحوا لي الصورة هذا بقول لك في مرض اسمه متلازمة اهتزاز الهاتف أنا مصاب فيه نعم لا يعني كل 30 سنة مرة بتيجي لك هذا انذار كاذب تفسيرات لا الظاهرة يسبب ركيباتية نشرت عندما يكون الشخص في انتظار مكان رسالة قد يهد الدماغ بين أحاسيس طبيعية مثل ضغط الملابس أجل لو تشنج عضلي بس بدها فحص طبي صارت

0: لايكاتك ومتابعاتك وشيراتك وكليكاتك وكذا، وانا وانت وهو كلنا كلنا كلنا زباين عند المعلمين الكبار في العالم الرقمي. اقتصاد البيانات صار مهم جدا وجدا بلس كمان، عندما تتحول حياتنا الشخصية الى ثروة للشركات المسوقة. ناس بتفكر في جيبتك، وناس بتفكر في دماغك، وناس بتفكر في قلبك، وناس بتفكر في السياسة، وناس بتفكر في الاقتصاد، وناس بتحلل، وناس بتحرم، وناس بتجرم، وناس بتخطط كيف تسرق، وناس بتخطط كيف تتصدق، وناس بتخطط كيف عالم تتسكر أبواب الناس وقلبي بينساكن للناس تتسكر. كبس ابن الخليل يسعد صباحك بنت أبوها، صباح الخير محمد سلامات دكتور بروح الواحد تليفونات سمير صباح الخير فلسطينية يسعد الصباح يا صباح الورد رائد أبو معاذ سلامات صباح الخير قال لك العلاج تحط طيران سمير رائد ونصل للتليفونات أوكي أنسان صباح الخير أم عيون هلا والحج فارس صباح الخيرات على بنت فلسطين أم محمد أم فارس صباح الخير منديلك يا حنين منال هلا غاليا في الروح صار بعيني ولا تروح لا تنساني بغياب منديلك يا حنين روح زي موسى كل الحوت أكل سمكة وعلكة سفيرة بحلكو صحيح طب ما ببلع الحارة وبشرب وراها مي هلا أخوي غاصب الهوارين يسعد الصباح السلام عليكم السلام وابو ابراهيم وحياه هلا نور صباح الخير سماح ومنال وان سامر ابو شاكر هلا ماريا صباح الخير زينة هلا
1: لا تقول مسافر لا تقول
0: امجد هلا بيك صباح الخيرات يا مرحب وتين شكرا جلال وانفلاح كل من اختار ان يرافقنا في هذا المشوار الصباحي الله يعطيكم العافيه

ملك القهوة الله يسعد لي الصباح، أحلى ملك في البلد. ما عندنا كل الملوك، مملكة الملوك عندنا. ملك القهوة، صباح الورد مختر أو مهم، صباح النور أبو عدي، صباح الفل أبو وحيد، يا هلا يا هلا بالصباحات الجميلة للجميع. عشقة الورد صباح الخيرات. هذا أي برنامج؟ هذا برنامج كوكتيل الصباح، شوية قهوة مع شوية حكي مع شوية مية مع شوية أمل أمل أمل شو مع شوية أخبار، تحطهم في علبة مثل هاي وبتخضهم تخضهم تخضهم تخضهم وبتشربهم على الريق، بتطلع مزاجك مش عارف شو.

0: بنت ابوها الله يسعد الصباح يا ذاب والله العظيم. انا اللي عليك ختم العلم ابو العبد يسعد صباحك. انا اللي عليك اللي بفكر فيش بيطلع له يا فلسطينيه ديري بالك اوعك. فكرة مية طلعت يعني تخض المي وهي مي
1: عليك.
0: هلا حيدر يسعد صباحك يا حبيب.
1: بتحبي رأسي
0: أبو أحمد سلامات.
1: كل عمرك نشطة وحركي.
0: هلا برسمي فلسطيني يلا تسالي حط شوية كاشو كمان مع الأصول القعدة يعني ما تخليها هيك سادة. المهم احنا في قصة سعد اليوم. سعد اليوم مبلوش وعارته وحاله وورطان وقصته قصة. فتقبل التعازي في سيوان راديو الرابعة. ابو احمد شو وضع البوابة الجديدة؟ والله يا ابن عمي ما بعرف اقسم بالله العظيم بحاول اطنش بس يعني اذا وقفت عليك كويس. انا مش فاهم شو كان جاي على بال انا هو العمل باب الحاره. نسيت اسمه المخرج شو اسمه ها الملة بسام. شو كان جاي على باله؟ كيف فكر وكيف دبر وكيف طلع معاه قصه ابو محمود لما كان يقول قربت بسام الملة؟ شكرا ثانك يو. إنه عن جد يعني لما كانت تطلع هذه الكلمة هلا ليه البعض ياخذها كفشة هيك قربت إنه كذا والآخري إيه بتحس إنه وعيدها أيوة هي هيك قربت تبعت باب الحارة. أما شهي ولا ما بدري مع العلم انه هي مش عارف احنا وصلنا يعني بس مش قادرين نقتنع انه احنا في المعركة. يعني احنا الان في المعركة مش بقول لك الهباش كتب ذاهبون الى هناك. احنا وصلنا بس مش قادرين نقتنع يعني بنحس لقدام لسه بنقول لا في شيء لقدام يعني فبعرفش I don't know.

بخصوص مثلا الأدوية لا جديد، الرواتب لا جديد، العمال لا جديد، البوابات لا جديد، الأشياء لا جديد، الجديد هو المزيد من التصعيد. يعني لكل اللي بيسألوا عن مثلا السيناريو، عن الأخبار، عن الإشي زي هيك، أنت مش بحاجة لا لسيناريو ولا لأخبار ولا لكذا، أنت بس يعني شم ريحة البلد، بتعرف أخبارها، بتعرف القصص، بتعرف الموضوع. حالة تصعيد مستمرة، حالة استفراد بالحالة الفلسطينية، وكلها إرهاصات لمواجهة ولترتيب أوضاع إقليمية وحتى دولية. اليوم بالضبط يعني كل الدنيا بتحس انه محبوسة مكبوتة على فوهة بركان، على صفيح ساخن، على اللي بدك اياه. احنا موجودين، احنا في المكلة، يعني احنا قاعدين بنتنطف زي كيف حبت الفلافل في الزيت البغلة. هلا في اجيب لكم اياها، حدا قاعد يعمل قلاية ولا مش عارف شو، حط البصلات في الزيتات. احنا البصلات احنا تقريبا اتحمرنا. هلا في مكونات ثانية بدها تنحط، في مكونات ثانية بدها تنحط، في حطوا الفلفل الأسود وحطوا الملح وكمان راحت المكونات كلها، وحطوا الكزبرة، إذا بتحطوا كزبرة شو كمان بحطوا في الأشياء هاي. فلسه ما حطوش الدسم الكبير، لسه ما حطوش اللحمة، ما حطوش الكذا في المكلة، فلفل أخضر اللي بدكم إياه، يعني كل واحد حسب هاي على كذا. فكله داخل في المفرمة، كله داخل في المكلة في الآخر. أما إحنا كبصلات اتحمرنا، إحنا جاهزين. يعني هاي مختصر كل الموضوع، فما تسألوش. يعني اليوم قاعد يركبوا بوابات، الإغلاقات اللي بتصير، الوضع اللي كتكركب، الأمور كلها واصلة كيف التفاؤل هذا من الآخر؟ مش هيك بدكم؟

والله كينفخوا فينا في الحكي. الفلسطيني تفش عليه لما التعام ابو اهله. الفلسطيني تخافش عليه. ايوه نحن مخلوقين من حديد. احنا فيش عندنا لا مشاعر ولا لحم ولا دم. احنا عباره عن جبله بطون ومسلح بحديد. وبطون هذا شو بيقولوا له البطون المسلح هذا؟ خافوش علينا احنا بألف نعمه.

0: عمكاسي.
1: انت ملاحظ شغلة؟ سعد مش قايل لي فاصل، لا مش مسترجي.
2: شدوا حيلكم.
1: بس ابو كم من سنة استنوا لكم شوي. انا مرة سمعت قبل 20 سنة، اقسم بالله العظيم، في واحد كان بخطب في الناس في الجماهير بكلهم انما النصر صبر ساعة. خربيت هالساعة، مش قايل تخلص. هذا ساعة كبيسة مش سنة كبيسة. والله هالكلام يا اخوان قبل يعني في 2002، شو ايش في 2000، يعني انت بتحكي عن 2002، بتحكي عن 24 سنة، انما النصر صبر ساعة. 24 سنة، انا متأكد حكوها لابوي في 47، انا متأكد حكوها لابوي في 48.

أبو عبي اسكت وخليك مشاهدة فقط لا غير. ساك من ال شو بقول الجندي على الحاجز هو؟ أيوه

0: يعني نودي هذه الأغنية. امبارح كان في جدلية على السوشيال ميديا ما بين المتجد على موكب رئيس الوزراء لما كان في من ترقوم يرى على بيتولة. الإعلام الحكومي قال يا عمي والله احنا طلعنا بأربع خمس سيارات بس اللي انضموا لنا يا شباب انضموا انضموا, والرئيس الوزراء ضحى بدمه. فكان انه البقية من السيارات الناس ما اقسم بالله بيحكوا صح, الأمانة بيحكوا صح, لأنهم يقولوا أجوا بأربع سيارات, المحافظة معها سيارتي, البلدية معها سيارتي, البلدية الثانية معها ثلاث سيارات, الإطفائية لحقتهم, الإسعاف لحقهم, الأمن لحقهم, ولا صار موكب بخمسين بأربع وعشرين أظن سيارة هو عدوهم قديش هم. لا هي احنا نرجع على شد حيلك يا بلد, شد حيلك يا بلد. طبعا يعني خلاص فاصل بكل ساعات. طيب نروح لفاصل, وبعد الفاصل والله ما بعرف شو عنا اقسم, عليها على البركة, خليها على البركة فهمش.
1: راديو موال
2: افتح او غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 او زور موقعنا الالكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان, بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل, المرياتشي هو رحلة, رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو, فاهيتا, جمبري وأسماك, وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك, هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة, ولا بده يروح على الطباط, ولا بده يروح على الدفاع المدني, ولا بده يروح على الصحية, السيارة الصحية يعني بلاش مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف, بدك تدبر حط يا عم دفع مصف.
1: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم, هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة, هو الاحتلال ما نعسين يسوي منه هون يا عم, مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه, في ناس مقدسة مش محترمة وبس, يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا أنا بأكراف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي, شعب بنحن على بعض, شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين, وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات وهو ساكن ببيت نعم, خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد, همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. إذا نحن الآن في ذروة انطلاق موسم قطف الزيتون في بعض في بعض المحافظات، كما طلعنا بالأمس معكم يعني مع سواء الزملاء أو الإخوان في ظل الاعتداءات على موسم الزيتون وعلى شجرة الزيتون الفلسطينية. كيف تتابع وزارة الزراعة هذا الملف وهو الملف الأكثر أهمية في الوقت الحالي، وبحكم أنه شجرة الزيتون هي من يعني أهم مقومات الحياة عند المواطنين وتحديدا في محافظات شمال الضفة الفلسطينية؟ وزارة الزراعة أطلقت حملة تنفذها لقطف الزيتون في ظل هذه التحديات. لنتحدث عن هذه الحملة وعن هذا الملف مع المهندس سمير سمارة، مستشار وزير الزراعة ومشرف عام الحملة الوطنية لقطف الزيتون. سيد سمارة صباح الخير.
1: صباح النور يا عادل، يعطيك العافيه.
0: اهلا، الله يعافيك
1: استاذ المستمعين،
0: كل عام وانتم بخير. موسم زيتون ان شاء الله بيكون خير وطيب على شعبنا وعلى وطننا، اللهم امين، وبكون امن يا رب، هذا اهم شغله
1: ان شاء الله.
0: كيف موسم الزيتون السنه هاي، كيف شايفينه من حيث الكميه والحصاد وهيك؟
1: موسم الزيتون يعني تقديرات وزاره الزراعه والفنيين اللي فيها تقدر انتاجيه هذا الموسم بحوالي 21 الف طن زيت زيتون. تقديرات وزارة الزراعة والحمل الوطني لقطف الزيتون يعني تشير إلى أنه هذا الموسم يعني موسم ساخن، يعني يعاني أو سيعاني منه أبناء شعبنا الكثير من المعيقات والاعتداءات.
0: نعم، بحكم المؤشرات الكثيرة والإحصائيات اللي قاعدة بتوثق الاعتداءات وعمليات خلع أشجار الزيتون، ومبارح كانوا مستوطنين بيقوموا بتكسير يعني حتى بإيديهم بيكسروا بشجر الزيتون، وهؤلاء هم أعداء الزيتون وأعداء الأرض. أطلقتم حملة في وزارة الزراعة لمتابعة عملية قطف الزيتون لهذا الموسم، تحدث عنها أو حدثنا عنها سيد سمير.
1: يعني بداية نتفق أنه الاعتداءات الموجودة على القطاع الزراعي وكافة قطاعات أبناء شعبنا الأخرى هي ليست الآن وليست في موسم الزيتون، هي موجودة يعني حتى قبل 7 أكتوبر، ولكن شدتها زادت بعد 7 أكتوبر.
0: تمام.
1: لأسباب واضحة وجلية لأبناء شعبنا، وهذا يعني نعتقد أنه لا يمكن اعتبار من باب الاعتداءات يعني الهمجية أو الاعتداءات الفردية، ولكن هي بناء على سياسة حكومية ممنهجة لتحقيق الكثير من الأهداف السياسية ضد أبناء شعبنا. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للحملة الوطنية، هي وزارة الزراعة هي التي تقود الحملة، ولكن الحملة هي للعديد من المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية والأمنية والمدنية وغيرها من المؤسسات الشريكة مثل الهلال الأحمر والدفاع المدني ومجلس الشباب والأعلى والرياضة، الوزارات ومن أهمها الحكم المحلي، هيئة مقاومة الجدار، وزارة الداخلية، المؤسسات الأمنية، وكثير من المؤسسات المجتمع المدني والأهلية التي تعمل في القطاع الزراعي أو ذات شأن بهذا الموضوع.
0: نعم، إذا يعني هاي الحملة بقيادة وزارة الزراعة بالشراكة مع المؤسسات الأخرى، حدثنا عن الحملة، يعني شو اللي حتعملوه بالحملة هاي؟
1: يعني بناء على الوضع الحالي القائم وتجربة العاملين في هذه الحملة والوضع الذي يتعرض له أبناء شعبنا وكثرة المواقع الساخنة التي يمكن أن يكون فيها اعتداءات، يعني عقدت اللجنة عدة اجتماعات وارتأت بأن تكون هذه الحملة هذا العام هي تعتمد النهج اللامركزي في إدارة عملية قطف الزيتون. الحملة بشكل عام لها هدفين أساسيين. الهدف الأول هو توفير كافة الظروف التي يعني تحمي أبناء شعبنا من هذه الاعتداءات. اثنين هو تمكين أبناء شعبنا من قطف محصوله وممارسة حقه الطبيعي في جري محصوله. هذا هو يعني الهدفين العامين. لتحقيق هذول الهدفين اعتمدنا النهج اللامركزي. في كل محافظة تكون هناك لجنة محلية برئاسة عطوفة المحافظ ومشاركة كافة أعضاء اللجنة أو من يرغب بأن يكون، والباب مفتوح للجميع للمشاركة، لأن هذا الموسم وهذا القطاع يعني يحتاج إلى تضافر جهود كافة مؤسسات وأبناء شعبنا.
0: إذن يعني أكون لا خيوط واضحة، أو يعني خلنا نقول لما تكون لا مركزية، بمعنى أنه قد تنتقل من مكان لمكان، من يوم ليوم، من مرحلة لمرحلة، لأنه يعني ما عرفت بصراحة باش مهندس أنه أيامها مثلا حتستمر في أماكن معينة محددة ضمن إطار واضح بشراكة، مثلا في متطوعين حيكونوا معكم بقطف الزيتون ولا إيش؟
1: يعني علشان أنا أكمل يعني تفاصيل أو آلية حمل الحملة، اتفقنا أنه في كل محافظة لجنة محلية من المؤسسات ذات العلاقة برئاسة

0: مقر من معالي وزير الحكم المحلي للهيئات المحلية بضرورة وأهمية يعني تشكيل لجنة محلية على مستوى كل بلدة، وهذا بناء على يعني الوضع الحالي كثرة الاعتداءات، وكل بلد لها خصوصيتها ولا احتياجها. هذه اللجنة المحلية اللي في على مستوى البلدة ستقوم بإدارة هذا الموسم من خلال التواصل والتنسيق مع جهات الاختصاص، دفاع مدني، ارتباط مدني، ارتباط عسكري، هلال أحمر وغيره، بالإضافة إلى تحديد برامج داخل القرية لأبناء القرية ولأصحاب الأراضي، بأن تكون هذه المناطق التي قد تتعرض لاعتداءات بحيث يتواجد فيها كافة أصحاب الأراضي في نفس اليوم أو في نفس الفترة. هناك تعاون يعني جيد من المجالس القروية والهيئات المحلية، وهناك يعني بعض المحافظات حتى اتفقت هذه الهيئات المحلية بأن يكون مثلا شرق المحافظة في أيام محددة يعني تنزل معظم يعني أو جميع القرى في أيام محددة، وفي غربها تنزل في أيام محددة. هذا يعني هذا يعني تضافر الجهود، تقاسم الأدوار، يعني نسعى من خلاله إلى تخفيف الأضرار وتخفيف وطأة الاعتداءات على أبناء شعبنا. طبعا هذا هو جزء من عمل الحملة اللي هو إدارة هذا الموسم من خلال النهج اللامركزي. اثنين هي الإعازة لوزارة الاختصاص كلهم فيما يخص بتوثيق الأضرار الزراعية ورفعها إلى الجهات المختصة في وزاراتها. يعني مثلا الأضرار الزراعية سيتم توثيقها من قبل مديريات الزراعة وتوثيقها إلى جهات ورفعها إلى جهات الاختصاص في وزارة الزراعة، توثيق حرك المركبات أو غيره من الوزارة النقل والمواصلات والمختصين فيها. فبالتالي يعني هو يعني كل سيقوم من خلال هذه اللجنة في الحملة بأداء عمله وواجبه اتجاه أبناء شعبنا. كذلك هو يعني التواصل مع المؤسسات الأهلية والدولية من أجل يعني توفير عدد أو يعني كميات من مستلزمات المواد الزراعية، المستلزمات الزراعية التي تتعلق بالقطف من ماكينات وسلالم ومفارش، من أجل تقديمها لأبناء شعبنا وخصوصا في المناطق الساخنة. وهناك يعني بعض المشاريع التي بدأت أو هي قيد التنفيذ حاليا من أجل يعني تقديم هذه المعدات إلى بعض القرى التي تعاني من يعني اعتداءات.
1: نعم، الله يعطيكم العافية. أستاذ صباحك سيد باشمهندس سمير سمارة، مستشرف عام الحملة الوطنية لقطف الزيتون، صباح الخير.

العالمي للإسكان، والله نكتشف فيه اليوم العالمي للإسكان، اليوم العالمي للأظافر، اليوم العالمي للشعر الطويل، اليوم العالمي للمرأة طبعا، اليوم العالمي للرجل، اليوم العالمي للأب للأم للأخ للأخت للأصدقاء للأرض للإسعاف للمش عارف شو. 82% من مباني غزة تعرضت للدمار في إحصائية باليوم العالمي للإسكان ما قاله الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. عدد المباني المتضررة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة من 7 أكتوبر 2023 ل 16/6/2026 بلغ 201,290 مبنى، أي ما يقدر بنحو 82% من إجمالي المباني في قطاع غزة. 131,422 مبنى مدمر بشكل كامل، الله أكبر، فيما بلغ عدد المباني المتضررة بشكل شديد 13,848 مبنى، وبلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة 328,627. بيان أصدرت وزارة أو عفوا أصدر الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للإسكان اللي أقرت الأمم المتحدة، وكذلك يوم الإسكان العربي اللي أقره مجلس وزارة الإسكان والتعمير العرب. يعني يوم الإسكان كل عام وانتم بخير. هابي إسكان دي.

يعني بنحكي عن 21,000 طن من الزيتون هذا العام يقدر موسم الزيتون في فلسطين. إن شاء الله بكون موسم خير. بقول لك اليوم هو اليوم

0: مقتل.
1: بعد الفاصل سيداتي وسادتي، مدير عام المستشفى الأهلي في الخليل ورئيس اتحاد المستشفيات الخاصة حول الوضع العام في المستشفى الأهلي والمستشفيات الخاصة، توفر الأدوية المستلزمات الطبية، حال المشافي الخاصة بشكل عام في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وخصوصا أنه بتجينا ملاحظات أنه المستشفيات مش بس الحكومية اليوم، حتى المستشفيات الخاصة لم تعد قادرة على الإفاء بالالتزامات الطبية والعلاجية للشح اللي موجود. القطاع الصحي في فلسطين في وضع صعب، بدنا يوم العالمي للمستشفيات على غرار اليوم، أكيد في بس احنا يعني عدينا عنه ونسينا. وللحديث بقية في طلة صباح.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح. إلى الملف التالي سيداتي وسادتي، وهو ملف يتعلق بواقع الأطباء في القطاع الخاص، وأيضا ربما ينعكس هذا بكل تأكيد على القطاع العام. لكن نبدأ بهذا الاتصال من الأخت هزار من يعني إحدى نزيلات المستشفى الأهلي. ستي صباح الخير.
1: صباح النور، اهلا وسهلا، كل احترام.
0: اهلا اهلا بحضرتك، يسعد صباحك. انت من قطاع غزه وموجوده بالمستشفى الاهلي، تحكي لنا قصتك باختصار.
1: السلام عليكم، يعطيكم الف عافيه. انا باختصار شديد، انا اسمي هزار الجزار، قطاع غزه، موجوده حاليا بالضفه، مستشفى تحديدا في مستشفى الاهلي الخليل من قبل الحرب. ضلينا بالحرب، انا باخذ علاج، انا مريض سرطان بالغده والحمد لله. فحاليا باخد علاج اسمه علاج تيروكسين اي في بالوريد.
0: نعم.
1: انا جسمي رافض تماما علاج التيروكسين اللي هو بالحبوب اللي هو البي او، رافضه تماما، فباخده عن طريق الوريد. فمشكورة مستشفى الاهلي بالخليل، ما قصرت معي، اللي باخد علاج عندهم من 9 سنين.
0: نعم.
1: أنا مريض عندهم من 9 سنين، ما قصروا معي لو 1% للصراحة يعني. فالحمد لله حاليا إلها فترة، أنتوا عارفين أزمات المستشفى وكيف الوضع المستشفيات والهاد، فالمستشفى مش قادر توفر لي إياه لأنه علاجي غالي.
0: نعم.
1: أنا بأخذ تقريبا 20 إبرة بالشهر، الإبرة هذه بتكلف معي تحويلة، طبعا الإبرة هذه بتكلف من 650 شيكل ل 750 شيكل يوميا.
0: ثلاث سنين صار لك تاخدي هاي الإبرة 3 سنين ولا قديش يعني؟
1: يومي مدى الحياة، هذا الإبرة هذه يوميا.
0: قديش صار لك بتاخديها قبل قديش صار لك بتاخديها؟
1: 9 سنين باخدها.
0: 9 سنين يوميا تاخديها؟
1: باخدها أنا على حسب التحويلة، أنا بدخل كل شهر بدخل بالتحويل على مستشفى الأهلي، فباخدها 20 يوم، باخدها 20 يوم لما ينزل عندي تي اس اتش، انا بدخل المستشفى بكون واصل عندي 120. يعني رقم قياسي هذا، باني باخد اللي هو البي او وعلى الفاضي، اللي اخده عن طريق الوريد. يعني انا اللي متابع معايا الدكتور عبد الودود.
0: نعم، صديقنا، كل احترام له، كل الاحترام له. نعم.
1: معايا عارف حالتي بالتفاصيل. فالحمد لله انا باخذ، كنت 20 ابرة قبل ما ينزل عني تي اس اتش، بعمل ورقة خروج، بعود بعمل تحويلة من اول وجديد عن طريق السلطة، برجع تاني على مستشفى الاهلي قبل ما بكون متوفر، وقبل ما يرجع عندي تي اس اتش برجع تاني. ومش لازم ينزل عند، هو لازم يكون عندي 1 او 0.10 زي كده يعني. الحمد لله هذا هي. احنا حاليا ما فيش علاج، انا الي اكثر من شهر ما اخدتوش، المستشفى مش قادر توفر لي عشان الوضع اللي هم فيه، والله ما قصروا معي بتاتا.
0: نعم.
1: وانا يعني... مع الغزة.
0: نعم.
1: مشكورين يعني، للامانة مشكورين، سكن وفرونا، فطور غدا عشاء وفرونا، لحتى الان كل احترام لهم، للكادر الصحي، لكل المستشفى، من اخونا الدكتور التكروني للدكتور، لكل الدكاتره من كبيره لصغيره، لعمال البيئه، كل احترام لهم على راسنا من فوق، ما حدا قصر. احنا يا عم انا اللي بطالبه، ما بدي اكل ولا شرب الي، ولا بدي مصروف الي، ولا بدي شيء، بدي تقفوا محل المستشفى في توفير علاجي.
0: نعم، يعني زي ما نقول انه يكون في مساعدة لكم بالأدوية وبالعلاجات، لانه المستشفى يعني قدم كل ما امكنه بهذا الخصوص او بهذا الجانب من 3 سنين، يعني من بداية الحرب، وانتو يعني خلنا نقول تقطعت بكم السبل، يعني موجودين هون والمستشفى محتضنتكم وبتقدم لكم كل اللازم، لكن ما قدرت تكمل بسبب الظروف الراهنة يعني الموجودة.
1: مظبوط. يعني قدموا كل ما يستطيعوا، كل احترام لهم، بس ايش بدكم انتم؟ احنا بنقدر نوفر
0: فيها
1: نعطيكم اياه، بس أنا علاجي غالي مش قادرة توفرني صر لي إياه. الإبرة غالية يا عمي، أنا لا بديش إياه كله يا عمي، أنا بس بقدر أقف على رجلي وحرك حاليا. أنا
0: حكتي لنا قديش سعرها الإبرة هاي؟ قديش سعرها؟
1: من 650 شيكل ل 750 شيكل.
0: 750 شيكل
1: غالي يعني جدا جدا.
0: وهي أنت بحاجة لإلها بشكل دائم يعني؟
1: دائم دائم. أنا مش قادرة، أنا حاليا اتنفخت، صوتي بدأ يروح، تصيبني الخنقة، جسمي كله متنفخ، ما بقدر أكل، إيدي جسمي كله متنفخ، غير حدا يطعميني حاليا إلا حدا يحشي لي خبزة. شفت لدرجة الخبزة حدا يحشي لي إياها.
0: ألف سلام عليك. كل الأحوال معنا دكتور يوسف التكرور، مدير عام المستشفى الأهلي ورئيس اتحاد المستشفيات الخاصة، لنحكي بشكل عام عن صورة ووضع المستشفيات الخاصة ونموذج المستشفى الأهلي في الظروف العامة اللي بتعيشها البلد. دكتور أليس، صباحك.
2: صباح الخير لك أخي عادل، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: أهلا بحضرتك ويعطيكم العافية. ويعني كانت رسالة شكر من نزلاء ومرضى المستشفى الأهلي وتحديدا من أبناء شعبنا في قطاع غزة على احتضانكم لإلهم على كل هذه الفترة وتقديم كل الإمكانيات وتسخيرها من منامة ومن يعني تلبية احتياجات، ولكن يبدو وصلت لمرحلة بحكم الظروف الراهنة بعدم القدرة على الاستمرار بتقديم كافة الخدمات.
2: أي نعم، الأمور صعبة جدا ومعقدة في جميع مؤسساتنا وليس فقط المؤسسات الصحية. نعم. ولكن تحديدا أنا سمعت جزء من حديث الأخت على الهواء قبل قليل، ويعني نحن قلناها ونقولها، يعني المرضى والمرافقين الذين كانوا موجودين للعلاج في قبل 7 من أكتوبر، قبل 3 سنوات، هم موجودين في المستشفى وهم في ضيافتنا، ونحن نعمل على توفير كل ما يلزم وكل ما باستطاعتنا. تحديدا هذا العلاج للأخت فعليا هو كان خارج صلة خدمات المستشفى الأهلي، ولكن نتيجة الظروف نحن قمنا بتوفير هذا الدواء بالإمكانيات المتاحة لدينا. سواء بتحويل الصحة أو من غير تحويل الصحة. ولكن المشكلة المتفاقمة ليس فقط في المستشفى، ولكن أيضا عند موردي الأدوية وشركات الأدوية والمصانع. اليوم الأزمة انتقلت بشكل أوسع، فلم يعودوا قادرين على توريد الأدوية إلا بالدفع النقدي. اليوم المستشفيات وجميع المستشفيات مطالبة بالنفع بالدفع النقدي بدل الأدوية والمستلزمات الطبية، فالمستشفيات جميعها استنفذت جميع أرصدتها ومديونياتها لدى الشركات، والشركات بدورها يعني تقول أن مخازنها فارغة ولا يوجد لديهم مخزون من الأدوية، وهم بحاجة إلى تحويل الأموال للشركات الموردة العالمية من أجل تزويد الشركات والمستودعات بالأدوية وبدورها تزويد المستشفيات. فنحن ندور في حلقة ونتحدث عن سلسلة التوريد، ونتحدث عن استقرار في توريد الأدوية، وهذا هو الغير متوفر. فالأزمة المالية التي تعصف بكل قطاعات الشعب الفلسطيني يعني ألقت ظلالها على كل شيء، وليس فقط في المستشفى الأهلي وإنما هو في جميع المستشفيات. نعم، نحن نقولها وقلناها وبكل وضوح، نحن نعمل بالإمكانيات المتاحة، ونحن سنبقى على تقديم وسنحافظ على تقديم الخدمات الصحية لأبناء شعبنا بالإمكانيات المتاحة. نعم، هناك نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، ونحن لا نخفي هذا الشيء، وهذا الشيء يعني نحن قلناه بشكل واضح وصريح، ونؤكد أننا نعمل بالإمكانيات المتاحة. والمشكلة زي ما أنا قلت لك إنه ليس فقط في المستشفى الأهلي أو في جميع المستشفيات، المستودعات وشركات الأدوية لم يعد لديها في مخزونها فائض لتزويد المستشفيات بهذه الأدوية، فهم أيضا بمديونيتهم أصبحت عالية على المستشفيات الحكومية وعلى المستشفيات الأهلية والخاصة. فمديونية الشركات المديونية على وزارة الصحة إذا تحدثنا بالأرقام للمستشفيات 2.4 مليار شيكل، وبالنسبة للموردين الأدوية والمستلزمات الطبية نحن نتحدث عن 1.4 مليار شيكل، فالقطاع الصحي المديونية تجاوزت 4 مليار شيكل.
0: هذا رقم كبير بصراحة يعني. وأنت رست أحد المستشفيات الخاصة أيضا دكتور، يعني كما قلت إنه المشكلة ليست فقط في المستشفى الأهلي، في كل المستشفيات، وأن نقص الأدوية جاء من الموردين والشركات المصنعة التي لم تعد قادرة على التوريد بحكم إنه مديونيتها عند الحكومة صارت بالمبلغ اللي تفضلت فيه تقريبا 1.5 مليار، وأنتوا كمستشفيات لكم 2.5 مليار تقريبا على الحكومة، وبالتالي القطاع الطبي القطاع الصحي الخاص والعام في فلسطين في وضع خطير يعني مثل ما أفهم من حديثك، وأنه فعلا نصل لمرحلة مش قادرين نوفر المستلزمات الطبية.
2: نعم الوضع خطير، الوضع مزعج جدا. يعني لم نعد لم نصل إلى مرحلة عدم توفير المستلزمات الطبية والأدوية الأهلية والخاصة، ولكن نحن نقول أن هناك بعض الأدوية وبعض المستلزمات الطبية لسنا قادرين على توفيرها لعدة أسباب، أهم أسبابها المالية أنه لم نعد قادرين على دفع ثمنها، والشيء الآخر الوضع العالمي والإقليمي أن هناك سلاسل التوريد العالمية وفي أدوية ومستلزمات موجودة في الموانئ الإسرائيلية بالتفتيش ولم يعد دخولها سهل كما كان في السابق. فيعني الأمور العالمية والأمور المحلية والإقليمية يعني تلقي بظلالها على كل شيء.
0: نعم بخصوص الست هزار وبتحكي عن إبرة يعني نسيت اسمها، أنا أكيد حضرتك بتعرف أكيد اللي هي المكلفة هالقد، أنه كيف ممكن يتم توفيرها؟ قلت أنه ممكن توجهوا للمجتمع المحلي ساعد بتوفيرها، هل أنه هاي مثلا بتقول إبرة يومية هي تحتاجها بتكلفة 600-700 شيكل؟ بخصوصية هذا الموضوع دكتور شو ممكن نحكي؟
2: يعني هي إبرة السيروجين وهي ليست إبرة واحدة، هي مجموعة إبر، هي بحاجة إلى الكورس العلاجي من 10-15 إبرة.
0: نعم.
2: ونحن نعمل بقدر المستطاع على توفير هاي الأدوية، ولكن أحيانا ليس العائق المالي هو يكون السبب، أحيانا أنه الشركة الموردة لا يتوفر فيها هذا الدواء، بخصوصا مع الأعياد الإسرائيلية، مع الإغلاقات، مع الاستيراد. فالأمور زي ما أنا قلت لك ليست مادية فقط، ولكن نحن نعمل جهودنا لتوفير الأدوية وتحديدا لضيوفنا ومرضانا من قطاع غزة.
0: يعني مشكلة هاي الإبرة مش مادية بقدر ما هي لوجستية مش موجودة، يعني
2: مشتركة.
0: أوكي.
2: مادية نعم، لأنه يعني برضو الوضع المالي يبقى ظلاله. شوف الموضوع مش روح اشتري الدواء أحيانا أنت لما تكون عندك علاقة مع الشركة ويكون عندك حسابات مع الشركة، ما بتبيعك الشركة صنف واحد وبتنسى باقي الأصناف.
0: صحيح.
2: يعني بعالم التجارة بيقول لك أنت حسابك 10 قروش ادفع لنا 3 بنعطيك البضاعة، يعني مش أصناف معينة أحيانا. فما أحيانا التوريد يكون مربوط بتسويات مالية مع الشركات، مش بشراء صرف واحد محدد يعني.
0: تمام. وبالتالي يعني احنا كان في نداء من قبل الأخت للمجتمع المحلي إذا كان بالإمكان توفير أو المساعدة في توفير المبلغ أو ثمن هاي، لو توفر هذا المبلغ بالإمكان شراءها هاي الإبر؟
2: طبعا لو توفر. تمام. احنا بنذهب للشراء المباشر من الشركة، واحنا ما عندنا مشكلة نعطي الموردين العنوان لمن يرغب بشراء هذا الدواء. اصلا احيانا يكون شراءه بشكل مباشر اسهل من شراءه عن طريق المستشفى، لانه المستشفى مربوط شراءه بعدة عوامل لها علاقة بالعلاقة المحاسبية مع الشركة.
0: طيب سؤالي الأخير دكتور حول أنه اتصالاتكم مع الحكومة وتواصلكم معها، في ما يشير إلى مبشرات، وخصوصا قبل أسبوع تقريبا حكوا بقطاع الصحة أنه في تحسن أو بوادر تحسن على القطاع الدوائي في, في, في البلد، في شيء منه هذا الكلام صحيح؟
2: يعني التحسن فعليا نحن في لجنة الطوارئ مع الحكومة ولجنة الطوارئ العليا، وأيضا في اجتماعات مع وزارة الصحة والمالية. حديث وزارة الصحة والمالية واضح جدا أن بوادر الأزمة كما تحدث وزير المالية بعد 6 أشهر مع نهاية العام والانتخابات الإسرائيلية وكل ما يدور حولها، ولكن نحن التحسن الذي طرأ على بعد وصول المنحة الأوروبية والتي دعمت القطاع الصحي تحديدا سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وكان هناك يعني دفعة إنقاذ يعني ليست كبيرة ولكنها يعني وضعت حلا لبعض المشاكل المالية في المستشفيات. كان هناك دفعة من الاتحاد الأوروبي التي سميت المنحة الإسبانية قبل 3 أشهر، والحديث اليوم عن منحة أوروبية أخرى بنفس القيمة متوقع أن يتم صرفها خلال خلال الأسابيع القادمة. يعني هذه المنحة على صورها ولكنها تعطينا مجال للصمود والمناورة إلى أن يخلق الله أمرا
0: إن شاء الله. إن شاء الله احترامنا وتقديرنا. شكرا يا دكتور، يسعد صباحك. دكتور يوسف تكرور مدير عام المستشفى الأهلي في الخليل ورئيس اتحاد المستشفيات الخاصة، وشكر موصول لي وأمنية السلامة أيضا للأخت هزار، وهذا نداء يعني للإخوة والأخوات المتابعين لمن يرغب بالمساهمة في شراء هذا الدواء وهذا الكورس العلاجي للسيدة هزار الجزار من قطاع غزة، تقطعت بها السبل من 3 سنوات، موجودة بضيافة المستشفى الأهلي بشهادتها، بتقول إنه يعني هم ما قصروا معنا أبدا 3 سنين وإحنا يتم توفير المأكل والمسكن والملبس وكل التفاصيل الحياة يعني، وهم موجودين بضيافة المستشفى، كما أعلن دكتور يوسف بأنه هم يعني بيعتبروا ضيوف في المستشفى الأهلي نظرا للظروف الصعبة والمعقدة اللي الكل بعرفها والحرب وغيره وغيراته، لكن يعني في بعض الأحيان ما بتكون الأشياء زي ما بيقولوها على قد الإيد، فهذا نداء لكل أبناء شعبنا في الوطن في محافظة الخليل في كل الأماكن اللي بيقدر يعني يساعد بهذا الموضوع للسيدة هزار الجزار في المستشفى الأهلي، تحتاج لكورس علاجي لنوع إبرة إن شاء الله بيكون في إن شاء الله يعني هذا اللي إحنا بنتمناه، استجابة بدها من 10 ل 15 إبرة سيروجين أو سيروجين، هذا نوع الإبرة أو مجموعة إبر في بعض يعني، لمن يرغب بالمساعدة جزيتم خيراً.

0: يعني القطاع الصحي في فلسطين في الضفة على غرار يعني بسوء أقل مما حدث في قطاع غزة، ولكن هذا يعني ينذر بضائقة اقتصادية تؤثر حتى على الحال الصحي لمستشفياتنا وقطاعاتنا المختلفة بعدم القدرة على توفير بعض المستلزمات الطبية في المستشفيات سواء العامة أو الخاصة، لأنه الموردين مش قادرين يجيبوا أدوية ومستلزمات لأنه الحكومة مش قادرة تدفع لهم. مديونية الحكومة لصالح شركات الأدوية حوالي 1.5 مليار، مديونية الحكومة لصالح المستشفيات الخاصة حوالي 2 مليار. تخيل أنه يعني المصاري هاي متوفرة في المستشفيات وفي الكذا وإلى آخره. قد يقول قائل طيب ما المستشفى الأهلي قاعد بيبني بأقسام وكذا وإلى آخره، هذه بتختلف عن تلك، بمعنى أنه المتبرع هو بتقدم بمشروع من ألف حتى ياءه لوجستيا، يعني على المدى الاستراتيجي يضيف قسم مثلا أو يضيف طابق أو يضيف عدد غرف مرضى أو كذا وإلى آخره، مش بحط في صندوق المستشفى المالي مثلا إنه أو في حساب المستشفى مبلغ من المال، لا هو بيقول أنا بدي أعمل قسم مثلا إضافي للقلب، قسم للرنين، قسم للمش عارف إيش، هو هيك المتبرع بفكر بهاي الطريقة، وطبعا بتكون ضمن اتفاق وتفاهم مع مجلس المستشفى ومع الإداريين الموجودين لشو بيحتاج المستشفى لوجستيا على المدى الاستراتيجي. واليوم احنا بنطلع على المستشفى الأهلي كأيقونة طبية صحية موجودة في فلسطين بشكل عام، ونتمنى يعني دائما وأبدا أن نحافظ على هذه المقدرات الوطنية من في كل القطاعات، وإن كانت تمر بظروف صعبة وبظروف يعني ليست كما يجب.
1: ان شاء الله منيح ماشي الحال الحمد لله، ان شاء الله شغلك

نقول دائما وابدا الحمد لله على كل حال والحمد لله بكل الظروف وبكل التفاصيل. فاصل وللحديث بقية آخر ما تبقى من طلة صباح.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

اهلا بكم وحياكم الله سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج. للمشاركة لمن يرغب فيما تبقى من وقت على 22 16 240 41.

0: ناخذ مداخله. الو
1: صباح الخير ابو احمد.
0: صباح الورد يا هلا.
1: كيف الحال
0: ابو عدي
1: حبيبي؟ الله يرضى عليك.
0: هاو ار يو؟
1: تمام الحمد لله رب العالمين
0: ان شاء الله دائما. تفضل
1: حبيبي. بالنسبه لقصه التعليم بنصدر مناشدات على ان في طلاب المتعثرين هذول ما دفعوا دخوليه المدارس. يا ريت يبقى في حدا بيقدر يساعد، يعني يساعدنا قدر المستطاع. فلحد امبارح يعني بتجينا مناشدات لأهل بلدي. اول شيء بحكي
0: طلاب المتعثرين
1: فلحد الان للاسف الشديد انا يطرهم شهر وشهر وشويه بدرسوا. في ناس لحد الان مش قادره تدفع، وفي مدارس عن جد الطالب الطلاب في الشهام. فياريت إذا في حدا بيقدر يروح يساعد، مبالغ بسيطة جدا مش كبيرة. وأنا بعتقد إنه مش بس في بلدنا، في
0: بلدنا كله. كمان بلدنا وبلدك وبلدهم وبلدها وبلدها في كل بلداننا العربية المتحدة.
1: هذا الشيء اللي حبيت أحكيه معاك، يعني حبيت عبر المنبر. هذا إن الناشد اللي بيستطيع عمي ولد ولدين يأخذ على فاتك، هذا مش كثير حكبة الدخان كلها.
0: بس أهم شغلة إنه ما يكون في حرمان للطلاب من أخذ حقهم التعليمي بسبب عدم قدرتهم على تسديد هاي الرسوم اللي بسموها تبرعات. يعني
1: بالضبط، لأن هاي مؤسسة حكومية يعني للأسف الشديد. فمع إنها بتكون يعني واحد بخجل يحكي إن الحكومة بتكون عليها واجبات للموظفين، ف تطالب الطلاب يعني إذا لازم تجيب ولازم تجيب. أنا بقول لك على مستوى على المستوى الشخصي، والوالدة برضو فيها علاقات، فدائما الأسبوع هذا يعني مرتين ثلاث مرات حكوا معنا. فياريت اللي بيقدر يساعد مناشدة يعني.
0: إن شاء الله، وأنا بضم صوتي لصوتك إنه هالمجتمع المحلي إنه نحمل بعض، نساعد بعض، يكون في إن شاء الله يعني معونات للمدارس. بنعرف إنه الظرف العام على الجميع تقريبا صعب، ولكن إذا نوينا نحمل هالحمل بنحمله مع بعض. فهاي رسالة مشكور، رسالة محمودة أكيد. شكرا
1: حبيبي.
0: تحياتي يا أبو عدي، نهارك سعيد، كل احترام. رسالة فكر بالهم العام، إنه يا جماعة الخير اللي بيقدر يساعد هالمدارس، يساعد في موضوع حمل طالب طالبين ثلاثة قديش بيقدر. هلا أحد الأخوات قالت إنه الموضوع تبرعات ومش إلزامي. هاي الكلمة مرات بتعطي وكأنه لمؤشر للأهالي بعدم الدفع وبعدم التسديد، واللي هاي مشكلة بطبيعة الحال إذا فكرنا بهاي الطريقة للمقتدرين. هاي كانت يعني هي المفروض ظلها يعني بشكل للمقتدرين إلزامي، لأنه أنت المفروض يكون في مساهمة، يعني يكون في جزء من المساهمة بينك وبين حالك يعني كمواطن بهاي القصة. ونحمل بعض في النهاية، لا المدير بياخذ المصريات على الدار، ولا المعلم بيعمل فيهم قدرة وبعزم أصحابه. في الآخر بترجع هاي خدمات للمدرسة من نفس المدرسة، يعني مصريات المدرسة كمان ما بيروحوا للتربية، يعني مش بتاخدهم الوزارة وبتاخدهم الهاي، بظلوا في المدرسة في حساب خاص، بيكون في إذن بالصرف للمدرسة من احتياجات للمدرسة، من تصليحات، من صيانة، من شوادر، من يعني أي شيء هي المدرسة بترتقي أو إدارة المدرسة بترتقي إنه تقدمه للطلاب. في مدارس يعني أنا بلفت انتباهي جدا ونظري جدا ما شاء الله عليها، مدرسة الحسين أخونا الأستاذ سلطان الجعبري، هذا نشيط بيشتغل وما شاء الله يعني بتحسها جامعة مش مدرسة. وكثير في مدارس الأهالي كمان داعمينها، يعني الأهالي كمان، وهي مش من يعني كيف نقولها، كمان هي بالعلاقات، بالاهتمام بالمجالس أولياء الأمور، بالاهتمام بأهليهم، وكمان الناس بتعبر عن وفائها للمدارس بهاي الطريقة، كمان لمدارسهم اللي تخرجوا منها. كل منطقة بتفرق عن منطقة تانية. ما بتاخدش التربية لا، ولو بتاخد في النهاية يعني هي ما بتاخدش، بس لو بتاخد في النهاية هاي يعني انت لما بتيجي تقول قديش اليوم 40 شيكل، السنة 50 شيكل السنة، بكيت ونص دخان. يعني شوف قديش احنا مثلا هذا اسمه استثمار في الطلاب، المدارس الخاصة بتفا 7000 و8000 و10000 وهالقدة، بنيجي نحسبها عند 50 شيكل للمدرسة، حتى لو كانت بتحس انه الحكومة يعني حرام يعني بعرفش كيف الطريقة. ابو جمال بكل حتى المواطن صار بده يصرف على وزارات الدولة، ما هي من المواطن بالاصل، هي الوزارات ما بتخلق مصاري، هي الوزارات بالعادة النظام، النظام شو بيقوم على ايش؟ بيقوم النظام على المفروض طبعا هذا النظام الصح وخطورة النظام المش صح، انه الدولة النظام بياخد ضرائب من الناس وبرجعها بشكل تاني من خلال خدمات ومن خلال أشياء ومن خلال مشاريع ومن خلال طرق ومن خلال صحة ومن خلال شغلات كثيرة، يعني من خلنا نقول عمليات جراحية، من أدوية، من إلى آخره. المهم طب شو خطورة انه الشخص يبعث هوية لحد بدعي المساعدة ومن ثم لا يساعده بحجج وهمية؟ خطورة شو يعني؟ مش فاهم. يعني احيانا تكون هاي الـ يعني المساعدات، وعشان هيك انا بتمنى دائما لما بكون في حكي عن المساعدات تكون بطريقة غير هاي اللي بتنعمل. يعني الخطورة فيش الخطورة، يعني انه مش هيكون في اشي، بس يعني موضوع المساعدات كمان مرات بتزبط ومرات بتزبطش بصراحة. يعني احمد بقول كيف ممكن نساهم في مساعدة الاخت المريضة هزار ابو جزر؟ الاخت هزار موجودة معنا اتوقع هون، او بتقدر تبعت لنا واحنا بنوصلك بست هزار لانه تليفونها كمان موجود معنا، بنكون لك من الشاكرين اخوي احمد كل الاحترام. انا بحب جدا نوعية من الناس ما بتقلق وما بتفكر بالتفاصيل كثير، لما مثلا بكون في مساعدة مساعدة شكرا أخوي بوب معينة، في ناس بيجي بيقول لك طب وين الحكومة عنهم، ناس ثانية بيقول لك طب وين قرايبهم، ناس ثالثة بيقول لك طب أنت متأكد يعني 100% يعني أنت متأكد 100% كلهم بقول لك انت يعني مثلا بتحس انه يعني عارف كيف بده يفصص الدنيا كمان يعني وبعت فلان وهذا وهذا طبيعي، لانه بقول لك الصدقه لما بتطلع من بني ادم بتعديلها اقل شيء على 30 40 شيطان لما يقدر يفلتوا ايدك، وفي ناس من اول مره بتغلب على عليهم دفعه واحده بيجي بقول خذ، تفهم كيف على طول بيجي بقول لك وين الكذا، في ناس بدون لا سين ولا جيم ولا تفاصيل ولا أسئلة ولا كذا، لأنه خلص هو مستحضر الصدق والثقة في الـ في الـ في الآخرين، ولما بيطلعوا بيحكوا بكل وضوح يعني إنه خود هاي خلصت القصة. اللي بيكون بدوش بصير يقول لك إنه إيش طب وين الدولة، وين الحكومة، وين مش عارف مين، وين الأهل، وين قرايبه، وين مش عارف، كل بديش وخلصت بدون هالتجريح والأسئلة الكثيرة والأشياء اللي لا بتقدمها، كلهم مقصرين وملعين حرصي. منيح انت شو بدك؟ اوكي بدكش ملح خلصت بدون ما تعمل فيها المحقق كونان. يعني امطارك صباح الخير شيخ امجد، حياك الله يسعد صباحك. ابو عدي مدير مدرسة تطلب منك الشيء بتكون عارفة شو الوضع 100% 100%.

مصر حيث بعد 6 أشهر من اندلاع حرب الاحتلال على قطاع غزة في أكتوبر 2023 هديل زعرب تركت وعائلتها القطاع واستقروا في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء في مصر. بالتعاون مع معلمين فلسطينيين نازحوهم أيضا بدأت هديل بتدريس مجموعة صغيرة من الأطفال النازحين داخل مبنى مستأجر، ثم تطورت هذول الناس لازم ينحط لهم تاج على رؤوسهم، الناس اللي بيظلوش قاعدين يستنوا لما الدنيا تتغير وتتبدل ببادروا، المبادرين، الناس اللي لحالهم بتحركوا، الناس اللي ما بتستناش وما بتقعدش زي ما من شوي كنا بتقعدش تفلسف الأمور كثير، تروح بتخش على الموضوع. ومعظم الأشياء بلشت بفكرة صغيرة. بتقول تطورت هاي المبادرة لتصبح مدرسة مجانية يستفيد منها نحو 400 تلميذ وطالب تتراوح أعمارهم من 6 إلى 18 سنة، بعد كان العدد نحو 150 تلميذ في العام الأول لتأسيس المدرسة الفلسطينية الوحيدة في شمال سيناء. وتقول هديل بأنها قررت إنشاء مركز تعليمي للأطفال الذين اقتلعوا من أرضهم جراء الحرب ويعيشون الآن في مدينة العريش الساحلية على بعد 44 كيلومتر من الحدود مع قطاع غزة المدمر، وأوضحت بأنه تتم تغطية تكاليف الإيجار والمستلزمات المدرسية بدعم من مؤسسة مصر الخير، وهي واحدة من المؤسسات الخيرية الكبرى في مصر. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة اليونيسيف، نزح أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في سن الدراسة إلى مصر منذ اندلاع الحرب، وفيما وصل بعض التلاميذ إلى العريش طلبا للعلاج من إصابات لحقت بهم جراء الحرب، جاء آخرون بصحبة عائلاتهم، بينما يتلقى بعضهم برامج إعادة تأهيل ويخضعون. وفي ناس بس الله وكيلك لسنتهم طويلة، بس ما بيعرفوش عن كثير تفاصيل قاعدة بتصير في نتائج هذه الحرب، كثير قصص، كثير مواضيع، كثير عوالم، شغلات هيك داخلة في بعضها وكذا وإلى آخره، هو بيكون من بعيد هيك قاعد بيعطيك مواعظ وإرشادات وحكم وغيره. كل التحية يا هديل. في باحة المدرسة يصطف أطفال يرتدون أثواب فلسطينية تقليدية مطرزة بألوان زاهية، يلوحون بأعمال أعلام فلسطينية في طابور الصباح قبل أن يتوجهوا إلى فصولهم، ويتصفح الطلاب كتبهم الجديدة اللي حصلوا عليها، يجلس آخرون. يعني هذا توصيف لحال المدرسة، الأولاد والبنات يروحوا لمدارسهم لأنه 3 سنين بلا مدارس. ترفع القبعات لهؤلاء.

راني أتسأل الطرق اليوم في تطبيقات وكذا ما نقدر يعني ما حدا بيقدر يقول لي هو في إغلاق إسرائيلي عسكري على الضفة وغزة ومعابر الدنيا مسكرة ولكن ما بين المحافظات والمناطق ما بتقدر تحزري يعني في اليوم

والجزائر زعلانة من الإمارات وقطعت العلاقات معها ولا بلد تحكي مع الثانية. زي وضعنا يعني، وضعنا أصلح.

0: أنا مش عارف لوين بدهم يوصلوا القهوة. يعني هاي القهوة اللي هي قهوة إحنا بنعرفها, بتنحط شوية مية في الغلاية وبتحط عليها شوية هالقهوة وبتشربها وخلصت. اليوم صار في ألف قصة وقصة للقهوة, وصار في محلات متخصصة في بيع أصناف القهوة مع الإضافات المختلفة على هاي القهوة. زادوا عليها شوية حليب صار اسمها نسكافيه, زادوا عليها شوية بندق ومش عارف شو صارت اسمها كاكاو, زادوا عليها مش عارف شو صار اسمها لاتيه كافي, زادوا عليها مش عارف شو صار اسمها موكي ولا أوفيديتو وراتيتيتو سوفوكيكو ماتيتيكو من هاي الأشياء, وكلها في النهاية قهوة. يعني في النهاية كلها حبة قهوة, يعني خلطوها خلطة. آخر الأشياء اللي بتقلعت في هذا الموضوع, ماذا أضاف المبتكرون على القهوة حتى باتت يعني أغرب إضافات القهوة حول العالم؟ الفحم. القهوة مع الفحم, كلك واو قهوة مع الفحم هاي. فحمة متوهجة زتها جوا قطعة فحم جيبها وجمرة يعني زتها جوا القهوة, بتصير تشرب قهوة مدخنة وملت عنب أهلها. والله طبقة كريمة من صفار البيض فوقيها تشرب انت قهوة بتفكس كمان شوي في بطنك. هاني عمرك شربت قهوة مفحمة؟ خرخرة خرير الماء. ومكعبات جبنة تستقر في قعر الفنجان. تبدو هذه الإضافات بعيدة عن الاختيار المعتاد بين السكر والحليب, لكنها جزء من تقاليد محلية تمنح المشروب وجوها مختلفة. في فيتنام لأندونيسيا للسويد لا تتغير المكونات فقط, بل تتغير طريقة تقديم القهوة وتناولها لتصبح أحيانا أقرب إلى حلوة. يعني أنت بتشربش قهوة, أنت بتاخد لك غدوة ولا وجبة, أو تجمع ما بين الطعام والشراب. في هانوي تقدم قهوة البيض. قهوة البيض يا سادتي يا كرام تجربة تختلف عن الصورة التي يرسمها اسمها, يعني ما تكشش من أولها. زي الوصفة لا تقوم على كسر بيضة كاملة داخل الفنجان حسب هيئة السياحة الفيتنامية اللي دخلت في الموضوع وقالت يخفق صفار البيض مع السكر والحليب المكثف للحصول على طبقة ناعمة وكثيفة يتم وضعها فوق القهوة القوية وبعدها هيك صحة وعافية. جرب ذوقها تطلع يعني قهوة بيض, وتجمع النتيجة بين مرارة القهوة وحلاوة الخليط الكريمي في مشروب يقترب قوامه وذاقه من الحلوى.
1: الساعة الآن 11:00 صباحا في راديو موال.

يحل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي.

أنا بستحق يوم جميل مليان راحة ورضا. أنا قادرة أبدأ من جديد مهما كان يومي مبارح. بختار اليوم أكون أهدى أقوى وأقرب للفرح. صباح الخير.

خلي الأغنية نزار. صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم بتابعونا. نستمر معكم لمدة ساعتين من الزمن مع برنامج من هنا وهناك. هذه تحياتي معدة ومقدمة البرنامج ننسى عطلة، وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية، دائما بتواصل عبر أثير راديو موال على 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية موال

خبرنا من الولايات المتحدة. قبل إعدامها بساعات تقدمت كريستا بايك البالغة من العمر 50 سنة بطلب مش مألوف، هو أنه يكون فريق تنفيذ حكم الإعدام بحقها مكون من نساء، لأنه محاميها قال بأنه وجود رجال ممكن يذكرها بصدمات واعتداءات جنسية تعرضت لها وهي طفلة. نفس الوقت واصل دفاعها الطعن بحكم الإعدام وطالب بتحويل العقوبة للسجن المؤبد من دون إفراج مشروط. قضية بايك بترجع لعام 1995 لما قتلت زميلتها كولين سليمر في مدينة نوكسفيل، وكانت بايك وقتها عمرها 18 سنة. صدر بحقها حكم بالإعدام وقضت أكثر من 20 سنة في الحبس الإنفرادي. كان مقرر تنفيذ الحكم يوم 30 سبتمبر 2026، لكن قبل التنفيذ بساعات أوقفت محكمة استئناف فيدرالية الحكم مؤقت قبل ما تتدخل المحكمة العليا الأمريكية وتسمح للولاية بالمضي في التنفيذ.

لكن بايك ظلت على قيد الحياة وتتنفس، وانتهت المحاولة بالفشل ونقلوها لمنشأة طبية خارج السجن. بعدها أعلن حاكم تينيسي تعليق عمليات الإعدام المتبقية وفتح تحقيق مستقل لمعرفة أسباب فشل العملية، مثل ما أعلنوا عن استقالة رئيس إدارة السجون في الولاية فرانك سترادا. بحسب محامي بايك كانت لسه فاقدة الوعي وموصولة بأجهزة دعم الحياة. هم بدل السؤال، بعد فشل المحاولة الأولى، هل ممكن ولاية تينيسي تحاول تنفيذ حكم الإعدام بحق كريستا بايك مرة تانية؟ السؤال لسه مفتوح، خصوصا مع استمرار التحقيقات والتطورات القانونية بالقضية.

0: رح نبعلى بتسجيل من الأرصاد الجوية وبصوت زميل مؤمن عصايرة لنطلع على أحوال الطقس والأحوال الجوية لهذا الأسبوع.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، تصبح حول المعدل العام، جو غائم جزئي ومعتدل في معظم المناطق، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأحيان. في ساعات المساء والليل تضعف فرصة هطول الأمطار وتمين الأجواء للاستقرار. يومي الأربعاء والخميس ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. يوم الأربعاء تصبح درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل، ويوم الخميس درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. يوم الثلاثاء تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 24-14، رام الله والبيري وخليل الرحمن 23-13، نابلس 25-14، جنين وطوباس 29-19، أريحة والأغوار 34-21، طول كرم وقلقيلي 28-18، غزة وخنيني 26-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: إذا كنا مع الأحوال الجوية لهذا الأسبوع، ومنكمل مع خبر من أمريكا. شو أكل ترامب وشي جين بينغ في عشاء البيت الأبيض؟ شو ممكن يكون موجود على سفرة عشاء رسمية بالبيت الأبيض؟ أكيد الموضوع مش مجرد أكل، خصوصا لما يكون لضيوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. العشاء الرسمي اللي أقامه ترامب بالبيت الأبيض بدأ بحساء كريمي من القرع الأصفر، بعدها تقدم سمك القاروص المغطى بالسمسم ومعه بتنجان مشوي وخضروات. أما الحلو فكان مزيج من الفانيلا والكرز الحامض والجوز، ومعه مثلجات محلاة بعسل من البيت الأبيض. اللافت كمان بأنه الأطباق تقدمت بأواني حمراء، هي أواني بترجع لفترة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان. المأدبة أقيمت بالغرفة الشرقية في البيت الأبيض وسط إضاءة خافتة وديكورات باللون الأحمر والذهبي. أما من ناحية الإطلالات فترامب ظهر ببدلة عشاء رسمية. ميلانيا ترامب اختارت إطلالة مستوحاة من البدلة الرجالية، وشي جين بينغ ظهر ببدلة سوداء، بينما مرتو بينغ لي وان اختارت فستان أحمر. طبعا المائدة ما جمعت بس الوفدين الأمريكي والصيني، كان فيها كمان عدد من أشهر رجال الأعمال والتكنولوجيا، من بينهم إيلون ماسك، جيف بيزوس، وسام ألتمان. وخلال العشاء تحدث ترامب عن العلاقة بين الشعبين الأمريكي والصيني، وأعرب عن أمله بتعزيز التعاون بين البلدين. يعني باختصار، على سفرة البيت الأبيض اجتمع القرع والسمك والكرز الحامض، معهم السياسة والتجارة والتكنولوجيا. أهم إشي السمك.

وفي ناس بترحل لكن أثرها ما بيرحل وسيرتها بتضل حاضرة بين الناس. اليوم منستذكر سيرة آمنة عبد الرحمن المالكي، واحدة من سيدات بيت لحم، المعلمة والمربية والناشطة في الحركة النسوية اللي تركت بصمة بعطائها وعملها. رحلت قبل أيام في عمان بعيدة عن بيت لحم اللي ولدت وترعرعت فيها، لكن اسمها وسيرتها بضلوا جزء من ذاكرة المدينة. خلونا نتعرف على حكاية آمنة عبد الرحمن المالكي. آمنة عبد الرحمن المالكي بنت الشيخ والعلامة الفقيه الإمام عبد الرحمن المالكي، انولدت في بيت لحم سنة 1925 وترعرعت فيها. والدها رجع على بيت لحم بعد ما تخرج من القاهرة سنة 1930 وعينته تركيا في بيت لحم. كانت آمنة بنته الوحيدة وكان حريص إنها تتعلم، فاختار لها مدرسة رهبات مار يوسف في بيت لحم. هناك أتقنت الفرنسي والإنجليزي بطلاقة. بعدها كملت تعليمها في القدس وتخرجت وصارت معلمة ومربية قبل زواجها. ومن وقتها كانت من السيدات الناشطات في بيت لحم، وأسست مع مجموعة من سيدات المدينة لاتحاد النساء العربي، واللي كان منبر للعمل الخيري والاجتماعي والنسوي والسياسي. تزوجت من عفيف حجير اللي أصول والده كانت من اللد وكان جاي على بيت لحم، وفتح مطعم قريب من الجامع. وكانت والدته سيدة سريانية اسمها حنة، وتزوج عفيف من آمنة. بعد زواجها وانتقالها لعمان افتتحت أمن أول مصنع للنسيج الحديث هناك، وبعدها انتقلت لقطر وقضت فيها سنوات طويلة وهي بتشتغل وبتسعى في طلب الرزق. كان إلها 4 أولاد، المرحوم الدكتور وليد والمهندس زكي والمهندس زياد وبنتها مها، وهي شقيقة المرحوم نجيب المالكي والد الدكتور رياض المالكي، رائد ورؤوف ومنير وفهيم وكمال. آمنة عبد الرحمن المالكي رحلت بسلام في بيتها في عمان قبل أيام بعد حياة مليانة بالعطاء والعمل والتعليم والنشاط الاجتماعي والنسوي، ولا سنوات طويلة ما قدرت تزور فلسطين ولا تودع بيت لحم مسقط راسها، ورحلت وهي بعيدة عن وطنها مثل كتير من الفلسطينيين اللي أبعدتهم الظروف عن بلدهم. اليوم بعد رحيلها ما عاد في من جيلها من بقي على قيد الحياة، لكن سيرتها وعطائها بضلوا شاهدين عليها وبضل اسمها حاضر في ذاكرة كل اللي عرفوها وحبوها. رحم الله آمنة عبد الرحمن المالكي وأسكنها فسيح جناته.

ومتواصلين معكم. وهلا مطرائف غريبة من مطارات العالم. المطارات مش بس أماكن بنسافر منها بنوصل عليها، هي كمان أماكن بتجمع ناس من كل أنحاء العالم. مع اختلاف اللغات والعادات أكيد بتصير مواقف غريبة وطريفة، خلينا نسمع بعض منها. أول حكاية مع الحيوانات. في مطار دنفر بأمريكا وصل مسافر ومعه بطة كحيوان للدعم العاطفي. الأغرب إنه البطة كانت لابسة ملابس خاصة فلفتت أنظار كل اللي بالمطار. وفي اليابان اكتشف موظفي مطار هنيدا وجود قط مختبئ داخل حقيبة سفر صاحبه. وصل الموظفين وقت الفحص الأمني، يعني البسة كانت مسافرة من غير تذكرة تقريبا. أما الأمتعة فعل حكاياتها، الرجال وصل لواجهته فتح شنطته ليكتشف إنها مش شنطته أصلا، كانت فيها أغراض مسافر تاني، واضطر يدور على صاحبها ويتواصل معه عشان يتبادلوا الحقائب. واللغات والثقافات كمان إلها مواقفها. في واحد من مطارات بألمانيا حاول مسافر عربي يشرح لموظفي الأمن إنه بده الحمام، ولما ما قدر يتفاهم معهم بالكلام صار يستخدم الإشارات بإيديه، واحتاج الموظفين شوية وقت حتى يفهموا شو قصده. واللبس مرات بكون قصة لحاله. في مطار لوس أنجلوس لفتت عروس الأنظار لما وصلت هي لابسة فستان عرسها، بينما العريس كان لابس أواعي عادية جدا. في موقف كمان ظهر فيه رجال في واحد من مطارات، هو لابس بدلة كاملة على شكل شجرة عيد الميلاد، وطبعا صار حديث الموجودين. أما الطوابير فممكن تتحول لحفلة. في مطار بكين عيلة كانت واقفة بطابور الجوازات، وبدل ما تضل مستنية ومتنرفزة قررت تغني مع بعض، فتحولت وتحول الانتظار من لحظات ملل لجو من الضحك والفرح. حتى الأكل ممكن يعمل موقف. في مطار سان فرانسيسكو اشتكى واحد من الركاب من وجود جبنة فتا في وجبته، لأنه اعتقد إنها مش صالحة للأكل. بعد ما شرحوا له إنها نوع معروف من الجبن انتهى الموقف بالضحك. وهيك كل رحلة ممكن تبدأ وتنتهي بالمطار، بس مرات أطرف حكاية بالسفرة كلها بتبدأ قبل ما الطيارة تطير، لأنه بالمطارات مش بس الناس بتسافر، الحكايات كمان بتسافر.

0: قيمة 10 دولار.
1: رح نستمر معكم مستمعينا برنامجنا من هنا وهناك, لكن بعد هذه الاستراحة.
2: راديو موال
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان, بنكي للحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل, يعني سعر وسرعة, ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: من حقك تحكي, من حقك تشكي, انت مواطن في هالبلد, لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: راديو موال

بنرحب فيكم مرة تانية مستمعينا واللي كانوا معنا والانضموا إلنا هلا من هنا وهناك. ورح ننتقل لبعد ست سنين فرضية جديدة في قضية وفاة مارادونا. بعد حوالي ست سنين على وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، ظهرت فرضية جديدة خلال محاكمته، هي احتمال انه يكون فيروس كورونا لعب دور في وفاته. الفرضية طرحها الخبير الطبي الرسمي بابلو فيراري، اللي قال قدام المحكمة بانه ما بنقدر نستبعد وفاة مارادونا بسبب كورونا، خصوصا انه ما تم اجراء فحص للفيروس خلال تشريح الجثة، واعتبر عدم اجراء الفحص خطأ منهجي. لكن المهم انه كلام فيراري ما بثبت انه مارادونا كان مصاب بكورونا، انما بقول بانه الاحتمال ما بنقدر نثبته او ننفيه بسبب عدم وجود الفحص. فيراري قدم كمان رواية مختلفة عن الساعات الأخيرة من حياة مارادونا، وقال انه تعرض لتراكم سريع للسوائل في الرئتين ادى الى اختناقه وتوقف قلبه، وانه المرحلة الأخيرة ممكن تكون استمرت دقائق او بضع ساعات مش 12 ساعة مثل ما قال خبراء تانيين في بداية المحاكمة. مارادونا توفى في 25 نوفمبر 2020، كان عمره 60 سنة وقت ما كان يتلقى العلاج في بيته بعد عملية لإزالة تجمع دموي في الدماغ. حاليا يحاكم 7 من أفراد الفريق الطبي اللي كان مسؤول عن رعايته بتهم تتعلق بوفاته، بينما الدفاع بتمسك بأنه الوفاة كانت مفاجئة، والادعاء بقول بأنه حالته كانت تدهور لفترة وكان ممكن ملاحظة الخطر والتدخل. بالتالي شهدت فيراري ما حسمت سبب وفاة مارادونا، لكنها أضافت فرضية جديدة ومثيرة للجدل للمحاكمة اللي ما زالت بتدور في السؤال الأساسي: هل كانت وفاته مفاجئة فعلا ولا كان ممكن إنقاذه؟

ومع الكورونا هاي الأغنية اللي لقيتها شو أسوي يا نزار. وأصل الحكاية اليوم مع واحدة من أشهر ألوان الغناء الشعبي الفلسطيني الدلعونة على وزن كورونا. لما نسمع على دلعونة غالبا أول إشي بخطر ببالنا دبكة والأعراس، بس الدلعونة أقدم وأوسع من هيك. هي قالب غنائي شعبي انتشر في فلسطين وبلاد الشام، وكان يغنى في الأعراس والسهرات وبأفرح الناس ومناسباتهم حتى في الأغاني الوطنية. أما اسم الدلعونة نفسه فإله أكثر من رواية. في رواية بتقول بأنه الكلمة جاي من الدلع والغنج والدلال، في رواية تانية بتربطها بالعونة والمساعدة، يعني لما أهل القرية يتعاونوا مع بعض في الحصاد أو القطاف أو البناء، وكانت الأغاني والدبكة جزء من هالعمل الجماعي. في رواية شعبية ثالثة بتحكي عن شاب كان يحب بنت اسمها عنا، وبعد ما افترقوا صار ينادي دلوني على عنا. مع تكرار العبارة اندمجت الكلمات وصارت دلعونة، لكن ما في رواية واحدة عليها إجماع تاريخي، لهيك الأداء نحكي عن هاي التفسيرات كروايات شعبية متداولة مش كحقيقة مؤكدة. الأجمل إنه دلعونة ما ظلت محصورة بالغزل والحب، الفلسطينيين استخدموا نفس القالب ليحكوا عن الوطن، الغربة والحزن والمقاومة والفرح. يعني الدلعونة مش مجرد لحن للدبكة، هي قالب شعبي حمل حكايات الناس، همومهم وأفراحهم، وظل ينتقل من جيل لجيل.

من الدلعونة للأمثال ومثلنا لليوم بقول صوفك وخروفك وعيني ما تشوفك. القصة بتحكي عن تاجر كان بيشتغل في المدينة وعايش فيها من سنين، لكنه ما كان بيعرف بأطباع بعض الناس الساكنين برا المدينة، منهم واحد من الأشخاص اللي بيعيش في البادية. وكان التاجر بيتعامل مع بقية خلق الله في المدينة والريف بنفس الطريقة اللي اعتاد عليها. في يوم من الأيام إجا واحد من البدو بيعيش بعيد عن المدينة في عمق الصحراء ومعه خروف كبير جازز صوفه ليهدي للتاجر اللي عمل معه معروف مرة. فتقبل التاجر الهدية مبسوط. أما البدوي اللي بقي أكم من يوم في المدينة كان يجي كل يوم ليحل ضيف على التاجر. طالت زياراته، دق صدره للتاجر واحتار كيف بده يتخلص منه. شافت مرت التاجر قد جوزها متضايق وبيعاني كتير من زيارة البدوي المتكررة وتقلد دمه، فاقترحت عليه انه يرجع له الخروف وجزة الصوف اللي اهداه اياها ويطرده من البيت بطريقته. فرح التاجر باقتراح مرته وشكرها على نصيحة. والله تاني يوم ولما اجى الضيف صد التاجر ومنعه من انه يدخل البيت ورجع له هديته، وهو يقول له هذا صوفك وهذا خروفك وعيني ما تشوفك.

بنكمل مع الأمثال والقصص والجار قبل الدار. ترجع القصة للرجال كان بسكن قريب من بيت أبو دف البغدادي من سنين طويلة. لما كترت ديون الرجال ما لقى حل تاني إلا إنه يبيع بيته. عرضه بمبلغ أكبر من ما بسوى. تقدر سعر البيت بخمسمائة دينار بس هو طلب ألف دينار. فما إجا حدا ليشتري لأنه غالي. نصحوا جيرانه بأنه يخفض السعر لأنه البيت ما بسوى. لكنه دان من طين ودان من عجين. عاود رجع البغدادي كرر له نفس الكلام ولقى بقول أنا ببيع البيت بخمسمائة دينار والجيران بخمسمائة دينار. أكد له جاره بأنه لما اشترى البيت من 20 سنة أول ما فكر في طيبة وأخلاق جيرانه والصداقة والأخوة، عشان هيك حتى بعد ما تجوز أولاده وبعد عنه ما فكر أنه يترك البيت ويبعد عن جيرانه، فهو بيشوف قيمة البيت بقيمة الجيران. فاجأ أبو دف البغدادي برده فما قدر يمنع نفسه من مساعدته في تسديد كل ديونه، ومن هون طلع المثل الجار قبل الدار.

مو من الرمانة بس لقلوب مليانة. وأصل القصة صبية تجوزت وعاشت مع حماتها بنفس البيت، وكانت بينها وبين حماتها محبة واحترام متبادل. قامت حماتها بكل شيء مطلوب منها على أكمل وجه لتخلي من حياة مرت ابنها جحيم ما بنطاق. قصة عادية، علاقة سرمدية منذ الأزل. حملت البنت وتوحمت على الرمان وما كان موسمه لسه صاير، فصار جوزها يدور في الأقطار والأمصار حتى جاب لها الرمان. انبسطت مرته وتملك الإحساس بالعظمة، وطلعت لحماتها نظرة إلها معنى تقدروا تتخيلوها. راحت للمطبخ ورجعت لتلاقي حماتها عم تأكل برمانتها العزيزة، فجن جنونها وهجمت على حماتها كوحش مفترس مستخدم كل الأسلحة من الأظافر لللكمات، ومتبعة كل الاستراتيجيات من الصراخ واللطم لشد الشعر اللي خلى الجيران تتدخل وتخلص الأم من إيدين الكنة. فقالت واحدة من الجارات لمرت الإبن وهي عم بتحاول تهديها: كل هذا عشان رمانة؟ قالت لها: مو من الرمانة، لقلوب مليانة. فصار قولها مثل، وهو بيستخدم في حالات الاستخفاف بالأسباب الظاهرية لمشكلة كبيرة.

ومكملين معكم، وخلينا نتعرف على سر وراء شكل طاقية الطباخ أو الشيف. بنقدر نميز الشيف بين مجموعة كبيرة من العاملين بالمطعم، حتى الأطفال بيقدروا يعرفوا من طاقيته البيضة الطويلة والمميزة. بس يا ترى شو سر هالطاقية وليش شكلها مختلف عن باقي الطواقي؟ في روايات كتيرة بتحاول تفسر أصل طاقية الشيف، ومن أشهرها رواية بتربط لبس الطهاه للقبعات بعهد الملك هنري الثامن، وبتحكي إنه بعد ما لقى شعره بأكله أمر بمعاقبة الطباخ وطلب من الطباخ اللي بعده يلبس طاقية حتى ما تتكرر الحادثة. بس هاي الرواية ما إلها توثيق تاريخي قوي، وبتعتبر من القصص المتداولة عن أصل الطاقية. في رواية تانية بترجع لبس الطهالة القبعات لقرون أقدم، وبتحكي بأنه الطباخين كانوا يلبسوها حتى يعطوا مهنتهم مكانة واحترام أكبر. أما اللون الأبيض فصار مع الوقت رمز للنظافة والاحتراف داخل المطبخ. طيب شو قصة ارتفاع طاقية وعدد طياتها؟ هون كمان في روايات بتربط شكلها بالطاهي الفرنسي الشهير ماري أنطوان كريم، اللي كان معروف بلقب طباخ الملوك وملك الطهاه، وبتحكي بعض الروايات انه ساهم في ترسيخ شكل قبعة الشيف الطويلة واستخدام اختلاف الارتفاع لتمييز مستويات الخبرة بين الطهاه.

هي صارت رمز للمطبخ، النظافة، الانضباط والخبرة، ومع مرور السنين تحولت من غطاء للراس لعلامة منعرف فيها الشيف من أول نظرة.

0: تلهيها جوعنا وجوعنا المعزور الله العالم يعطيها وما يضلش حدا جوعان يا عدالي يا مالي
1: جوعونا كله أكل زاكي. تعرف العكوب شو يعني العكوب؟ طبخت العكوب تعرفها؟ طيب بعد الفاصل نرجع معاكم لنكمل الساعة الثانية من برنامجنا من هنا وهناك. ابقوا معنا.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بعد هذا الفصل الإعلاني القصير، ومثل ما ذكرنا أو الأغنية ذكرت العكوب، نزار هذا مش داخل بالموضوع اللي عندك. العكوب هو نبات بري موسمي مشهور كتير في بلاد الشام، خصوصا في فلسطين والأردن سوريا ولبنان، وأكتر إشي بنابلس. بنمو في فصل الربيع وبجمعوه قبل ما تتفتح أزهاره، إله أشواك، عشان هيك تنظيفه وتجهيزه بعناية. بنطبخ بعد تنظيفه، من أشهر طرق تحضيره العكوب باللبن أو مع اللحم والبصل. طعمه مميز وبميل للمرارة الخفيفة، ويعتبر من الأكلات التراثية المحبوبة. بنقل له كمان الخرشوف البري في بعض المناطق. ومنكمل معكم مع أشياء غريبة ما بتلاقيها إلا في اليابان، إشارات مرور لونها أزرق. تفكر إنك بتعرف إشارات المرور منيح؟ طيب تخيل توصل لليابان وتشوف إشارة لونها أزرق. تخيل كمان إنك تقدر تعرف معلومات عن السواق من خلال علامة موجودة على سيارته. اليابان بلد كل ما تكتشف فيها شغلة بتلاقي وراها قصة أغرب. خلينا اليوم نخدكم بجولة سريعة على أشياء غريبة ومميزة ما بتشوفها كل يوم. لما نحكي عن اليابان دايما منلاقي أشياء مختلفة عن باقي دول العالم، من أغربها إشارة المرور اللي ممكن تبين للعين وكأنها زرقاء، بس الحقيقة اللون الأخضر بدرجة مائلة للأزرق. والموضوع له علاقة باللغة اليابانية القديمة، لأنه كلمة أو كانت تستخدم زمان لوصف اللون الأزرق، وأحيانا لوصف أشياء منشوفها اليوم خضراء. الغرابة ما بتوقف هون، باليابان في علامات خاصة على السيارات بتدل على بعض صفات السائق. في علامة للسواق الجديد وبيستخدمها خلال السنة الأولى من حصوله على الرخصة. في علامة تانية للسواقين كبار السن حتى ينتبه لهم باقي السواقين ويعطوهم مساحة وأمان أكبر. وفي كمان علامة على شكل فراشة صفراء وخضراء، هاي بتدل على انه السواق عنده اعاقة سمعية، بالتالي لازم باقي السواقين ينتبهوا اكتر وقت التعامل معه. يعني باليابان مش بس اشارات المرور بتحكي لك وين تروح، حتى السيارة نفسها ممكن تعطيك معلومة عن السواق.

كنا هلا مع بعض التوكيدات ليوم اليوم فرص وقدرات وتركيز وطاقة إيجابية. كل يوم جديد هو فرصة جديدة لأشياء أجمل. أنا بآمن بنفسي وبقدرتي إني أتجاوز الصعب وأوصل للأجمل. أنا بستحق الخير وبفتح قلبي لكل شيء حلو جاي بالطريق. اليوم رح أركز على اللي بقدر أغيره وأترك اللي خارج عن سيطرتي. أنا ممتنة لكل نعمة موجودة بحياتي حتى الصغيرة منها. أنا بختار الطاقة الإيجابية، الكلمة الطيبة والقلب المرتاح. واليوم رح أعطي حالي فرصة أعيش اللحظة وأستمتع بكل تفصيل جميل فيها.

دموع الفرح من العين اليمين والحزن من العين الشمال، العلم بيجيب بيجاوب. بتصدقوا انه في ناس لليوم بيفكروا انهم ممكن يعرفوا اذا دمعتك دمعت فرح او حزن؟ بس من اي عين نزلت اول، اليمين للفرح والشمال للحزن؟ فهل فعلا جسمنا بيفرق بين دمعة ودمعة؟ وهل ممكن العين تكشف مشاعرنا من اول قطرة؟ خلينا نكشف الحقيقة. يمكن مرات بتلاحظوا بأنه أول دمعة بتنزل من عين معينة، ومن هون انتشرت فكرة بتقول أنه دمعة الفرح تبدأ من العين اليمين ودمعة الحزن أو الألم من العين الشمال. بس هل فعلا العين اللي بتنزل منها أول دمعة إلها علاقة بالمشاعر؟ الجواب لا. ما في أي دليل علمي بيثبت بأنه العين اليمين مرتبطة بالفرح والعين الشمال بالحزن. العينين بيشتغلوا ضمن نفس منظومة إنتاج الدموع وتصريفها، وما في فرق بخلي كل عين مرتبطة بنوع معين من المشاعر. الدموع بشكل عام لها أكتر من نوع. في دموع طبيعية بتحافظ على رطوبة العين وبتحميها من الجفاف. دموع انعكاسية بتنزل لما تتعرض العين للغبرة أو الدخان أو أي جسم غريب. وفي الدموع العاطفية اللي بتنزل بسبب مشاعر قوية مثل الحزن أو الفرح أو الخوف أو الغضب. طب ليش مرات عين بتدمع قبل التانية؟ ممكن يكون السبب بسيط مثل طريقة الرمش أو وضعية الرأس أو وجود جفاف أو تهيج بوحدة من العينتين، ومرات مشكلة في تصريف الدموع. حتى جفاف العين ممكن يسبب زيادة بالدموع كردة فعل من الجسم. أما إذا صارت عين واحدة بتدمع بشكل مستمر ومن غير سبب واضح، خصوصا إذا كان معها ألم أو إحمرار أو إفرازات أو تشويش بالرؤية، فهون الأفضل مراجعة طبيب عيون. أما إذا كانت مجرد دمعة نزلت أول من العين اليمين أو الشمال خلال موقف عاطفي، فما إلها دلالة خاصة. يعني باختصار، ما في عين للفرح وعين للحزن. الدمعة ممكن تحكي لنا أنه لين دمعت، بس مش بالضرورة تحكي لنا ليش القلب بكى.

ومننتقل للدنمارك وحكاية اللوز المخفية بحلوى الأرز. تعرفوا انه في الدنمارك من تقاليد عيد الميلاد انهم يخبوا حبة لوز كاملة داخل طبق من حلوى الأرز الشهيرة واللي اسمها رايس لاماند. بعد عشاء عيد الميلاد حط الحلوى بتبدأ المنافسة بين أفراد العيلة مين رح يلاقي اللوزة. الشخص اللي بتطلع اللوزة في حصته بيكون هو الفائز وبيحصل على هدية أو جائزة. أحيانا بيكون الهدية تقليد على شكل لوح من المرزبان. الأجمل إنه الكل بيحاول يأكل بهدوء وما يبين إذا لقى اللوزة حتى تضل اللعبة مستمرة وما ينكشف الفائز بسرعة. هالتقليد جزء من احتفالات عيد الميلاد في الدنمارك اللي بيحتفلوا فيه بشكل أساسي لغاية 24 ديسمبر، وبتكون العيلة مجتمعة حول الأكل والهدايا والرقص حول شجرة الميلاد. هايجة القعدة الحلوة إلها اسم. الدنماركيين عندهم كلمة مشهورة هي هايجة بتنلفظ تقريبا هوجة. هي مش مجرد كلمة بس أسلوب حياة، يعني بيقضوا وقت هادي ومريح مع العيلة أو الأصحاب غالبا حوالين الأكل أو القهوة والشموع والحكي بعيد عن ضغط الحياة. العلم موجود على كعكة عيد الميلاد. الدنماركيين بيستخدموا علم بلادهم الأحمر والأبيض في المناسبات السعيدة، ومن أشهر العادات إنهم يزينوا كعكات أعياد الميلاد بأعلام دنماركية صغيرة. في الدنمارك الطفل ممكن ينام برا حتى والجو بارد. من العادات الموجودة في الدنمارك إنه الأهل يتركوا أطفالهم الرضع يناموا بعرباتهم خارج المقاهي أو المكتبات حتى خلال الجو البارد مع بقاء الأهل أو الأشخاص القريبين منهم على متابعة الطفل. عيد الميلاد يعني أنت اللي بتجيب الحلو. من العادات الدنماركية أنه الشخص اللي عنده عيد ميلاد سواء بالمدرسة أو مكان العمل هو بيجيب الحلو أو الكيك للتانيين حتى يشاركهم فرحته. وعندهم عادة غريبة، إذا الواحد وصل 25 سنة هو أعزب ممكن أصحابه يغطوه بالقرفة كنوع من المزاح والاحتفال، وإذا وصل 30 سنة ولسه أعزب بتتكرر الفكرة بس بدل القرفة بيستخدموا الفلفل الأسود عقاب. من أغرب الأشياء ما عندهم كلمة مطابقة تماما لا من فضلك. بحسب هيئة السياحة الدنماركية اللغة الدنماركية ما فيها كلمة مباشرة بنفس استخدام كلمة please بالإنجليزية، عشان هيك الدنماركي ممكن يطلب منك إشي من دون استخدام كلمة مقابلة حرفيا من فضلك، وهذا مش بالضرورة يعتبر قلة أدب عندهم.

ورح نكون مشوار بحصلة في مثل هذا اليوم 25 الأول. خلينا نرجع شوي بالزمن ونشوف شو صار في مثل هذا اليوم عبر التاريخ. في 25 الأول سنة 1789 طلعت مسيرة نسائية كبيرة من باريس باتجاه قصر فرساي، وكانت من الأحداث المهمة خلال الثورة الفرنسية، وانتهت بوصول العائلة المالكة لباريس. 25 الأول من عام 1908 أعلنت بلغاريا استقلالها رسميا عن الدولة العثمانية. وعام 1962 صدر أول تسجيل منفرد لفرقة البيتلز، هي أغنية Love Me Do، وكانت البداية الرسمية تقريبا لمسيرة واحدة من أشهر الفرق الموسيقية في التاريخ. الأغنية وصلت وقتها للمركز 17 في بريطانيا. في اليوم نفسه من سنة 1962 نعرض أول فيلم من سلسلة جيمس بوند دكتور نو في لندن، وكان من بطولة شان كونري بدور العميل الشهير 007. أما في 25 الأول من سنة 1969 انعرضت أول حلقة من البرنامج الكوميدي البريطاني الشهير مونتي بايثون فلاينج سيركس على هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، والبرنامج صار من أشهر الأعمال الكوميدية البريطانية. من الأحداث اللافتة كمان أنه في 25 الأول من سنة 2000 شهدت العاصمة الصربية بلغراد مظاهرات حاشدة انتهت بسقوط حكم سلوبودان بعد أزمة الانتخابات. من بين الأحداث المرتبطة بتاريخ 25 الأول في قصة طريفة جدا، سنة 1582 ما كان في أصلا يوم اسمه 25 الأول في بعض الدول الأوروبية، لأنه تطبيق التقويم الغريغوري أدى لحذف 10 أيام من التقويم، فانتقل التاريخ هناك من 24 الأول مباشرة ل 15 تشرين الأول.

البيتي. إذا شكى القولون منك بليلة فعليك باليانسون دون جدال، وإذا أصبت بنزلة خذ زعترا فهو العلاج لكحة وسعال، واسترزع الجرجير فهو كلحمة، فاللحم قد يأتي على أشكال، وغسل كلاك بضمطي بقدونس وعلاج لحب الشباب مثال، وعصارة النعناع خير معالج ومنشط لقلب العليل البالي، وعليك بالشوفان أفضل حمية يكوي الدهون بغير حد النصل، والزنجبيل لوحده مستوصفا كالصيدلية فغله للغالي، ودواء التهابات الحشى بابونج ومنوم للرضع الأطفال، ولدورة دموية خذ قرفة أو كرفسا إن كان ضغطك عالي، والثوم كم في لبه من نعمة 200 علاج يشتري بريال، واهرع إلى الملفوف إن بك سكر، ولمن تصدع فالدواء دوالي.

منرحب فيكم في النص ساعة الأخيرة من برنامجنا من هنا وهناك، ومنكمل مع مصطلحات مصرية ما بيفهمها غير المصريين. كل شعب له ثقافته الخاصة وكلماته الدارجة اللي ممكن ما يفهم معناها غير أهل البلد. مصريين تحديدا عندهم قائمة كبيرة من المصطلحات والتعبيرات اللي صارت جزء من قاموسهم اليومي. مرات الكلمة ما بتكون مقصودة بمعناها الحرفي، إنما بتشير للمعنى اللي بقصده الشخص. ومن أبرز هذه الكلمات: البتاع. إذا دققتوا في هاي الكلمة دورتوا على معناها، ممكن تستغربوا لأنها بتستخدم للإشارة لأي شيء اسمه مش حاضر في البال أو مش معروف باللحظة، مثل هات البتاع وانت جاي، أو جيب البتاع وانت راجع من الشغل، أو حاطت البتاع دفين. يعني باختصار البتاع ممكن يكون أي إشي حسب السياق اللي انحكت فيه الكلمة. شخلل عشان أحبك. هاي العبارة بتنقال خصوصا في بعض الأماكن اللي بتقدم خدمات للجمهور، المقصود فيها إيش؟ ادفع شوية مصاري أو أعطيني إكرامية عشان أخلص لك طلبك بسرعة. برضو فين الشاي؟ هون الموضوع مش عن كوب شاي، العبارة بتستخدم لطلب البخشيش أو الإكرامية مقابل خدمة اتقدمت. كلام عنب. إذا سمعت مصري بيقولك ده كلام عنب، فهو مش بيحكي عن العنب، المقصود إنه الكلام حلو معقول ومقبول ومقنع. بلحة أو بلح تنقال عن الشخص الأبله اللي مش فاهم إشي، في بعض الاستخدامات الشعبية بتكون على سبيل السخرية.

من مصر ننتقل لمصطلحات بتسمعها باللهجة الدمشقية وبعدها فعلا غريب ومش سهل تفهم معنا من أول مرة. بقول لك حفر وتنزيل بتنقل عن إشيين متوافقين مع بعض بشكل كبير وكأنهم معمولين لبعض من الأساس. خمطق منطق مصطلح بدل على التشابه الكبير بين شخصين لدرجة إنك ممكن تحس إنه واحد منهم نسخة عن الثاني. بين حين ومين بتستخدم للتعبير عن الإشي اللي بيصير نادر أو على فترات متباعدة، يعني لما الواحد يقول بشوفه كل حين ومين يعني بشوفه من الوقت للتاني بس مش بشكل متكرر. كاني ماني لما الواحد يلف ويدور بالحكي أو يماطل وما يكون واضح، ممكن نقول له لا تعمل لي كاني ماني، يعني خلصني واحكي لي بشكل واضح بلا لف ودورا. يا هالك يا مالك تعبير مستخدم للدلالة على الشدة أو القوة الكبيرة، خصوصا في وصف الضرب أو القيام بعمل بقوة. شندي بندي بدل على الدفع نقدا من دون تأخير، يعني الدفع كاش وبشكل مباشر. سياح نياح بتوصف المكان الواسع والكبير، فممكن يقولوا لك بيت فلان سياح نياح، يعني بيته واسع وفي مساحة كبيرة. من الغلوة للكلوة، هاي العلاقة بالأكل والشرب مش بس بالمعنى اللي ممكن يخطر على بالنا، بتنقال عن الشخص اللي ما بصبر وبوكل أو بشرب الإشي وهو لسه سخن كتير، يعني من النار على طول للتم. كحتة مصطلح شعبي بوصف الشخص شديد البخل.

بتصدقوا انه كل ما عربية عادية ممكن توقعنا بموقف مضحك او محرج بس لانه معناها بيختلف من بلد لبلد؟ لهجات العربية فيها كلمات نفس اللفظ بس معناها ممكن يتغير تماما. مثال على هيك كلمة عافية، إذا واحد من بلاد الشام حد حكى لحدا الله يعطيك العافية فهو بتمنى له الصحة والسلامة، لكن في استعمالات بالمغرب كلمة العافية ممكن تعني النار. يعطيك العافية يعني يعطيك النار. كلمة عيش ممكن تعمل لخبطة على سفرة الأكل بمصر، لما الواحد يحكي بدي عيش بقصد الخبز، بينما في دول الخليج ممكن يكون قصده الأرز. في تونس إذا حدا حكى عن الحوت مش شرط يكون قصده الحوت اللي بالبحر، لأنه ممكن يقصد السمك بشكل عام. وكمان كلمة العظم في بعض الاستعمالات التونسية ممكن تعني البيض. أما ماشي فإذا واحد مصري أو لبناني حكى ماشي غالبا قصده تمام أو موافق، بينما في بعض الاستعمالات اليمنية ممكن تيجي بمعنى مش موافق. كلمة كبو كمان معناها بتغير حسب البلد، في بعض مناطق الجزيرة العربية ممكن تعني اتركه أو حطه، في أماكن تانية ممكن تعني اسكبه، في بعض الاستعمالات اللبنانية ممكن تعني ارمي. في بعض مناطق اليمن حتى العبارات اللي بنستخدمها للترحيب والمغادرة ممكن تختلف، فعبارة بتنقال للضيف عند وصوله ممكن تكون مختلفة عن العبارة اللي بتنقال لما يكون رايح. يعني الكلمة نفسها ممكن تسافر من بلد عربي لبلد تاني وبتوصل بمعنى مختلف تماما. عشان هيك إذا سمعت كلمة غريبة من شخص عربي من بلد تاني، قبل ما تستغرب أو تفهمها غلط اسألوا ببساطة شو بتعني عندكم، لأنه أحيانا المشكلة مش بالكلمة، المشكلة باللهجة.

رح نحكي لكم اليوم حكاية إنسانية مؤثرة عن الكرم وعن موقف بسيط ممكن يغير حياة إنسان. تحكي القصة إنه في مطعم بوحدة من الولايات الأمريكية كانت النادلة سارة بتخدم الزباين. لما إجا رجال ومرته أعطتهم قائمة الغداء. قبل حتى ما يفتحوا القائمة سألوا سارة إذا ممكن تقترح عليهم أرخص طبقين، لأنه وضعهم المادي كان صعب وما كانوا مستلمين رواتبهم من فترة بسبب مشاكل مالية بالمؤسسة اللي بيشتغلوا فيها. سارة ما ترددت واقترحت عليهم طبقين من الأرخص، والزوجين وافقوا فورا، أكلوا وجبتهم، ولما خلصوا طلبوا الحساب. رجعت سارة لعندهم مع هالفاتورة، لكن جوا محفظة الحساب كانت حاطة ورقة كتبت عليها رسالة بتقول بمعناها: أنا دفعت حسابكم من مصرياتي الخاصة تقديرا لظروفكم، وكمان حطيت لكم $100 هدية مني، وهذا أقل شيء ممكن أعمله شكرا للطفكم. الزوجين كانوا بغاية السعادة وطلعوا من المطعم وهم مش مصدقين الموقف اللي صار معهم. لكن المثير بالقصة انه سارة نفسها ما كانت بوضع مادي مريح، كانت من حوالي سنة بتوفر قرش فوق قرش عشان تشتري غسالة اوتوماتيك، وكانت لسه بتستخدم غسالة قديمة في بيتها. لما عرفت صديقتها باللي عملته لمتها وقالت لها إنها ما كانت لازم تفكر إنها كانت لازم تفكر بحالها وبطفلها، خصوصا إنها بحاجة للمبلغ عشان تحقق حلمها وتشتري الغسالة. وقبل ما يبدأ الندم يدخل بقلب سارة رن تلفونها، كانت ابنها وبتسألها بصوت عالي: شو عملتي يا سارة؟ خافت سارة وقالت بصوت واطي: ما عملت إشي، شو صار؟ ردت إبها: الفيسبوك مولع فيكي، الزوجين نشروا الرسالة اللي تركتي لهم إياها، والناس كلهم صاروا يحكوا عن موقفك، أنا فخورة فيكي. بعد دقائق اتصلت فيها صديقة قديمة وخبرتها بأنه قصتها انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. لما فتحت سارة حسابها على فيسبوك لقت ميات الرسائل من صحفيين ومنتجين تلفزيونيين، كلهم بدهم يستضيفوها يحكوا عن مبادرتها. تاني يوم زارت سارة على الهواء في واحد من أشهر البرامج التلفزيونية الأمريكية. هناك فاجأتها مقدمة البرنامج بغسالة فخمة وتلفزيون حديث $10,000. بعدها حصلت كمان على قسيمة شراء بقيمة $5,000 من شركة إلكترونيات، وانهالت عليها الهدايا والتبرعات لحد ما وصلت قيمة ما حصلت عليه لأكثر من $100,000 تقديرا لموقفها الإنساني. حسب القصة وجبتين الطعام ما كلفوها أكثر من $27، ومعهم $100 أعطتهم للزوجين، لكن هالمبلغ البسيط كان بداية لتغيير كبير بحياتها. الرسالة الأجمل من الحكاية: الكرم مش إنك تعطي من الشيء اللي ما إلك حاجة فيه، الكرم الحقيقي إنك تعطي وإنت بنفسك محتاج، لأن الفقر مش دايما فقر المصاري، أحيانا الفقر الحقيقي هو فقر الإنسانية والمواقف.

0: وصلنا لنهاية المشوار وبحبكم دايم بحلن النهار. حكينا حكاية ومرنا أخبار وبقيت محبتكم بقلوبنا تذكار. من هنا وهناك كان إلنا نهار جمعنا محبة وفرح وأفكار. نلتقي فيكم يوم الأربعاء بموعد جديد ومشوار، ومع كل حلقة منفتح للحكاية ألف مسار. نرجع نكمل سوا أجمل أخبار ومكون معكم بأحلى مشوار. تحياتي نانس عطلة معدة ومقدمة البرنامج، وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية عبر أثير موال على موجة 101.7 أف أم، عبر البث المباشر قناة موال التلفزيونية موال دوست شو صار لنا دوت بي أس. شوب شوب هون ويسعد أوقاتكم.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يوم يا بكتاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا ما تعرف كرتناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، الشعب بنحن على بعض.

0: شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني يطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موان 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: الفصح يخبرنا بأن المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا، والفطير يشاركنا بأشياء المسيح ويجعلنا في شركة معه، ثم الباكورة تبين قيامة المسيح البكر من الأموات. وسنتابع اليوم بقية الأعياد، فابقوا معي أيها الأحباء.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام. هذه صديقتكم ميسون فهمي ترحب بكم في حلقة جديدة من حلقات كنوز الحكمة، وهي الحلقات التي ندرس فيها على التوالي مقاطع من كتاب الله المقدس.

صديقي، توجد حادثتان لهما شأن عظيم جدا بالنسبة للكنيسة والعالم، وهاتان الحادثتان الخطيرتان هما مجيء الرب لأجل قديسيه ومجيء الرب مع قديسيه. فمجيء الرب لأجل قديسيه هو رجاء الكنيسة في الوقت الحاضر، ولا بد من تحقيقه عما قريب، إذ يجيء الرب ويختطف جميع المؤمنين الراقدين والأحياء، ولا يبقى للكنيسة وجود على الأرض بعد اختطافها. أما مجيء الرب مع قديسيه فسيتم عند نهاية الضيقة العظيمة، ويوصف بالقول مجيء ابن الإنسان أو ظهور المسيح. والفترة بين الاثنين، أو بعبارة أخرى الفترة بين اختطاف الكنيسة وتأسيس الملكوت، ستنسكب فيها الجامات ويحل قضاء الله الصارم على الأرض. وفي أثناء ذلك لا يعلن الله نفسه ولا يظهر المسيح ذاته على الأسلوب وبالكيفية التي نراها الآن في فترة النعمة الحاضرة. وفي هذه الفترة يمهد الله طريقه لتأسيس ملكه، فالأحكام الرهيبة هي التي ستحقق هذه الأغراض، والتي بها يقتص الرب من أعدائه، وفي الوقت ذاته يطهر شعبه من أدرانه.

أصدقائي، يجب أن تتجه أعيننا باشتياق نحو شخص المسيح بينما ننتظر تلك اللحظة حيث يأتي حسب وعده ليأخذنا. هكذا يجب أن تكون حالتنا، وكما كان الشعب القديم في ليلة الفصح أحقاؤهم ممنطقة وأحذيتهم في أرجلهم ينتظرون الإشارة للرحيل، هكذا يجب أن نكون نحن دائما أحقاؤنا ممنطقة وسرجنا موقدة، منتظرين نزول الرب من السماء ليأخذنا من مشهد الحياة الحاضرة لنوجد معه إلى الأبد. هل هذه هي حالتنا على الدوام؟ هل نبدأ اليوم وفينا الفكر أنه ربما قبل أن تغرب الشمس ويبدأ الظلام نخطف إلى نور محضره الإلهي البهيج؟ هل عندما ندخل فراشنا ليلا نتذكر أنه ربما قبل أن يضيء النهار نؤخذ من فراشنا إليه؟ هل كل أمورنا مرتبة ومحفوظة في الحالة التي لا نتمنى معها إذا أخذنا إلى الرب في الدقيقة التالية أن تكون على صورة مختلفة عما هي عليه فعلا؟ هل جميع تصرفاتنا وأعمالنا نقوم بها وهذا الغرض السامي أمامنا وفي أعماق قلوبنا؟ ليت الرب يقودنا إلى قوة هذا الحق المبارك لتتأثر به قلوبنا ليفصلنا عن كل ما لا يوافقه، وليته يملك على قلوبنا ويحفظها في جو الشركة معه وانتظار رجوعه.

0: أحلى الأوقات أرجوها لكم مع الأخ سهيل موسى.
1: أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس، وكم يسرني يا صديقي أن تكون رفيقي خلال هذه الحلقات. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الأصحاح 23 من اللاويين، والذي يعتبر من أعمق وأغزر فصول الكتاب بمادة، لما يحوي من حقائق روحية عظيمة ممثلة في مناسبات اجتماعية كان يحتفل بها الشعب القديم. هذه الأعياد عبارة عن مواسم أو محافل مقدسة في أوقات محددة. هناك 7 أعياد باستثناء السبت المذكور في البداية. كانت هذه الأعياد المقدسة تخدم قصدين اثنين. قصدا عمليا، إذ كانت تجمع الأسباط 12 معا للعبادة والشركة، كما وقد شجعت على تبادل الأفكار والسلع التجارية. هناك أيضا قصد نبوي وصورة للمستقبل. كل واحد من هذه الأعياد قد تم أو سيتم نبويا. كل عيد يشير إلى حدث كبير في برنامج الله للعالم. الفصح يشير إلى صلب المسيح وموته. الفطير يحكي عن الشركة التي لنا مع المسيح بفضل موته. البكورة تشير إلى قيامة المسيح. 50 يشير إلى بداية الكنيسة. الأبواق يحكي عن أحداث مستقبلية، ويوم الكفارة العظيم يبين عمل المسيح على الصليب لأجلنا، والمظال يشير أيضا إلى أحداث مستقبلية. لا نستطيع اعتبار السبت واحدا من هذه الأعياد، لأنه جاء قبل الناموس ويعود إلى أصل الخليقة، بل كان عبارة عن أداة لقياس الزمن بالنسبة للشعب القديم، ومن الناحية النبوية يتطلع فيه الإنسان إلى راحة الفداء. أول الأعياد هو تقديم خروف الفصح الذي يشير إلى موت المسيح، ولذلك يذكر أولا لأنه أساس كل شيء. وفي اليوم الثاني أول أيام الأسبوع يبدأ عيد الفطير، ويرتبط أصل هذا العيد أيضا بالفصح. والفطير يحكي عن الشركة مع المسيح مؤسسة على فداء المسيح ومصانة بالسلوك المقدس للمؤمن. العيد الثالث هو عيد باكورة الحصيد، والمسيح دعي باكورة. بالنسبة للمؤمن فإن موت المسيح وقيامته تأتيان بنا إلى علاقة جديدة وبركات جديدة. هذا لا يعني تغييرا في بعض العادات، بل خلع الإنسان العتيق والانضمام إلى المسيح. أصبح لدينا الآن هدف جديد وقصد جديد وحياة جديدة، وهذا لابد أن يؤثر على معظم عاداتنا القديمة. لقد جعل كل شيء جديدا. نواصل اليوم دراستنا في هذا الأصحاح 23 لنرى بقية الأعياد. هل لاحظت الترتيب الزمني هنا أخي المستمع؟ الفصح يخبرنا بأن المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا. الفطير يشاركنا بشخص المسيح ويجعلنا في شركة معه. ثم الباكورة تبين قيامة المسيح، البكر من الأموات. أما الآن فسنأتي إلى عيد 50. تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحتي من العدد 15 وحتى 22 من هذا الفصل 23.
0: ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم إتيانكم بحزمة الترديد 7 أسابيع تكون كاملة. إلى غد السبت السابع تحسبون 50 يوما، ثم تقربون تقدمة جديدة للرب. من مساكنكم تأتون بخبز ترديد، رغيفين 20 يكونان من دقيق، ويخبزان خميرا باكورة للرب، وتقربون مع الخبز 7 خراف صحيحة حولية، وثورا واحدا ابن بقر، وكبشين محرقة للرب مع تقدمتها وسكيبها وقود رائحة سرور للرب، وتعملون تيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية، وخروفين حوليين ذبيحة سلامة، فيرددها الكاهن مع خبز الباكورة ترديدا أمام الرب مع الخروفين، فتكون للكاهن قدسا للرب، وتنادون في ذلك اليوم عينه محفلا مقدسا يكون لكم. عملا ما من الشغل لا تعملوا، فريضة دهرية في جميع مساكنكم في أجيالكم، وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في حصادك ولقاط حصيدك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهكم.
1: هناك عدة ملاحظات يجدر بنا أن نقولها حول هذا العيد. يقع عيد الخمسين دائما في اليوم الأول من الأسبوع. كانوا يعدون سبعة سبوت أي 49 يوما، ويكون اليوم 50 وهو أول أيام الأسبوع هو عيد الخمسين. إذن يأتي عيد الخمسين بعد 50 يوما من ترديد حزمة الباكورة، والكنيسة ولدت في اليوم الأول من الأسبوع، وفي اليوم الأول أيضا قام ربنا يسوع من بين الأموات، وهذا يجعلنا نحتفل ونعبد في يوم الأحد متذكرين قيامة المسيح وولادة الكنيسة. يسمى هذا العيد أيضا عيد الأسابيع، وشكرا لله أن معنى الخمسين لم يترك للبشر بل أعطانا إياه الرب في كلمته المقدسة، إذ نقرأ في سفر الأعمال ما يلي: ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. عبارة لما حضر يوم الخمسين لا تعني أنه حضر في 12 ظهرا أو 6 مساء، بل تعني لما تم يوم الخمسين حسب ما ورد في سفر اللاويين، فهو يعلن عن حلول الروح القدس ليعمد المؤمنين إلى جسد المسيح وليبدأ في دعوة الكنيسة. نعم، الخمسين هو عيد ميلاد الكنيسة، وقد أتى الروح القدس بعد 50 يوما من قيامة المسيح. كان الله يمشي حسب برنامجه المعد. كان عليهم أن يقدموا تقديمات الدقيق، وهذا يشير إلى الكنيسة. الكنيسة شيء جديد يا أخي، فالمسيح لم يعطنا ثوبا عتيقا قام بإصلاحه، بل أعطانا ثوبا جديدا كسان رداء البر. أن تكون في المسيح يعني أن تلبس بره، بهذه الطريقة يرانا الله. من المهم أن نلحظ الترتيب الزمني هنا. بعد قيامة المسيح ظهر الرب حيا لمدة 40 يوما، وقبل صعوده أوصى أتباعه بألا يبرحوا أورشليم بل أن ينتظروا موعد الآب، وأخبرهم أنهم سينالون قوة من الأعالي، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. وبعد 10 أيام في يوم الخمسين حل الروح القدس على التلاميذ. من مساكنكم تأتون بخبز ترديد رغيفين عشرين يكونان من دقيق ويخبزان خميرا باكورة للرب. هل تلاحظ ما يدهشك في هذه الآية أخي العزيز؟ قلنا إن الخميرة رمز للشر، وكان يجب أن تخلو منها التقديمات، وهنا نجد الاستثناء. هذا يحكي عن الكنيسة وتقدمة جديدة تحتوي على الخميرة. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه يوجد شر في الكنيسة، وهذا ما نراه اليوم للأسف. طبعا الحديث هنا عن الكنيسة المرئية على الأرض، هذه الحقيقة. كان ظل الذي يشير إليها في الرمز وجود الخمير في الرغيفين، وليس من ينكرها في تاريخ الكنيسة فعلا. ولكن الله الحنون عرف مكمن الشر ووصف الدواء للداء. أليست هذه يا صديقي تعزية عظيمة متى عرفنا أن الله محيط بكل ما فينا وما نحن، وأنه فضلا عن ذلك رتب كل شيء فقرن الرغيفين المختمرين بالذبيحة الكاملة الصحيحة؟ فكمال المسيح هو الذي يراه الرب دائما لا إثمنا وشرنا. كان يجب تقديم كل الذبائح الآن، واليوم كل ملء المسيح وكل ما عمل قد أعطي للكنيسة. يمكنك أن تأتي إليه من أجل الخلاص أولا، ثم من أجل الرحمة والتعزية والتشجيع. يمكنك أن تأتي إليه في كل ظروف الحياة الجيدة منها والصعبة. أليس عجيبا مستمعي أن يعطينا الرب حقائق عظيمة لحياتنا من خلال هذه الصور؟ إنه يستخدم الصور والتشبيهات بدلا من المصطلحات اللاهوتية الجامدة. الراحة والتوقف عن العمل أمران واجبان في هذا العيد أيضا، وهذا ما يجب أن نعمله أنت وأنا عندما نأتي إلى المسيح، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. وفي وسط احتفالاتهم كان عليهم أن يهتموا بالمسكين والغريب، هذا هو الجانب العملي من خدمة الكنيسة والمؤمنين اليوم. نحن خلصنا بالنعمة، هذا صحيح، ولكن علينا أن نوصل كلمة الله للناس ونساعدهم. يمكن للكنيسة أن تنخرط بخدمات اجتماعية شريطة أن تضمن الإنجيل في خدماتها هذه. علينا أن نطعم المسكين أولا ونهتم بحاجاته، ثم أن نقدم له الإنجيل لخلاص نفسه، إذ ما نفع الطعام واللباس إذا كانت نفسه هالكة. وفي نفس الوقت لنتذكر أن المعدة الخاوية لن تسمع أي كلمة مهما كانت نافعة. نتابع القراءة الآن من العدد 23 وحتى 32 من الفصل 23.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: في الشهر السابع في أول الشهر يكون لكم عطلة تذكار هتاف البوق محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، لكن تقربون وقودا للرب. وكلم الرب موسى قائلا: أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة، محفلا مقدسا يكون لكم، تذللون نفوسكم وتقربون وقودا للرب، عملا ما لا تعملوا في هذا اليوم عينه، لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب إلهكم. إن كل نفس لا تتذلل في هذا اليوم عينه تقطع من شعبها، وكل نفس تعمل عملا ما في هذا اليوم عينه أبيد تلك النفس من شعبها، عملا ما لا تعمل فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم، إنه سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم. في تاسع الشهر عند المساء من المساء إلى المساء تثبتون سبتكم.
1: التاريخ هنا مهم للغاية، ثلاثة أعياد تأتي في الشهر السابع. هذا العيد يبدأ السنة المدنية كما أن الفصح يبدأ السنة الدينية. كانت الأبواق تستخدم في إعلان ترحال الشعب في البرية، كان ينفخ في الأبواق 7 مرات لإعلان الرحيل. بعد ذلك يأتي يوم الكفارة العظيم الذي سبق وتأملنا به في الأصحاح 16. ترد عبارة تذللون نفوسكم 3 مرات، كان يوما محزنا وليس عيدا، هذا يختلف عن باقي الأعياد. من المدهش أن نعرف مستمعي أن بوق اليوبيل كان ينفخ به كل 50 سنة في يوم الكفارة، كما سنرى في الأصحاح 25 من سفر تأملنا، وعندها فقط يكون الفرح في يوم الكفارة. هناك خلاص عندما يدفع ثمن خلاصنا، إنها سنة اليوبيل، ويا لها من سنة رائعة. أرجو يا ميسون الآن أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الأصحاح 23 بدءا بالعدد 33.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: في اليوم 15 من هذا الشهر السابع عيد المظال 7 أيام للرب، في اليوم الأول محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، 7 أيام تقربون وقودا للرب، في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس تقربون وقودا للرب، إنه اعتكاف، كل عمل شغل لا تعملوا، هذه هي مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة لتقريب وقود للرب، محرقة وتقدمة وذبيحة وسكيبا أمر اليوم بيومه، عدا سبوت الرب وعدا عطاياكم وجميع نذوركم وجميع نوافلكم التي تعطونها للرب. أما اليوم 15 من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة الأرض تعيدون عيدا للرب 7 أيام، في اليوم الأول عطلة وفي اليوم الثامن عطلة، وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان أشجار غبياء وصفصاف الوادي، وتفرحون أمام الرب إلهكم 7 أيام، تعيدونه عيدا للرب 7 أيام في السنة فريضة دهرية في أجيالكم، في الشهر السابع تعيدونه. فيما ظل تسكنون 7 أيام كل الوطنيين في إسرائيل يسكنون في المظال، لكي تعلم أجيالكم أني في مظال أسكنت بني إسرائيل لما أخرجتهم من أرض مصر، أنا الرب إلهكم. فأخبر موسى بني إسرائيل بمواسم الرب.
1: هذا هو العيد الثالث في الشهر السابع، كان عيدا للذكرى وبنفس الوقت له صدى نبوي. كان يتبع يوم الكفارة العظيم بأيام قلائل. في هذا العيد كانوا يتذكرون تيهانهم في البرية عندما كانوا يسكنون الخيام. يقول أحد التفسيرات إن هذا العيد يشير نبويا إلى الوقت الذي فيه يزيل الله خطيتهم بالكامل ويستعيد لهم المواعيد. وهذه بعض الآيات من نبوة زكريا وميخا لتؤكد ذلك. وأفيد على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة، بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته، ولا يكون من يرعب، لأن فم رب الجنود تكلم. بعد يوم الكفارة العظيم، بعد التكفير عن خطاياهم وبعد جمع الحصاد وثمار الأرض، كانوا يحتفلون بهذه المناسبة. كانوا ليسكنون في خيم ليذكرهم بأيامهم في البرية وبالمواعيد المخبأ لهم للمستقبل. ورسالة العبرانيين تقول إنهم ماتوا ولم ينالوا المواعيد، بل نظروها من بعيد وآمنوا بها. يعتقد واضع هذه الدراسة أنه سيتم الاحتفال بهذا العيد من جديد في الحكم الألفي على الأرض كما تذكر نبوة زكريا، ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال، ويكون أن كل من لا يصعد من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر. وهذا العيد يشير أيضا إلى الأبدية. يقول يوحنا الرائي: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. ومسكن الله هنا يعني مظلة

وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mawal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطنا واحد.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

قلبي قلبي ما بده حياته ولا بده عمره بالك ليلي طويل سعادته

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطنا واحد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي

0: راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال، مسيكم دائما بالخيرات والمسرات. نبدأ رحلة جديدة على مدار 90 دقيقة القادمة، نحاول من خلالها نجمل آخر الأخبار، آخر التطورات، ويبقى دائما لصوتكم، حديثكم، مشاركاتكم، دائما نسعد ونكبر بها. اليوم الاثنين 23 من ربيع آخر لعام 1448 للهجرة، الخامس من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد، للسائلين عن تاريخ اليوم. دائما نبدأ مساءنا بيا الله يا رضا الله ورضا الوالدين، دائما تفاءلوا بالخير تجدوه. ما زادت الهموم إلا لترحل، فالهموم كالغيوم لا بد أن ترحل يوما ما. فدائما استبشروا، دائما خليكم على ثقة كبيرة بأن القادم بمشيئة الله الأجمل لشعبنا الفلسطيني أينما حل وأينما كان. مساء الابتسامة، مساء الكلمة الطيبة، مساء دعاء الخير، مساء الانتماء لهذا الوطن، لكل الثابتين، لكل المنغرسين، لكل الصامدين على هذه الأرض المباركة، مساءكم فلسطيني بامتياز. بنسمع أخبار كثير ومواضيع كثيرة، كل دقيقة هناك خبر، كل دقيقة هناك تصريح، هناك أمور كثيرة يعني بتحدث على أرض الوطن، لكن شعبنا الفلسطيني ما زال يؤمن بعدالة هذه القضية. شعبنا الفلسطيني قادر على الاستمرار في رحلة النهوض والصمود على هذه الأرض. في آخر الأخبار، الحديث عن استشهاد مواطن وإصابة اثنان آخران بجروح أحدهما خطيرة عندما تم فتح النار باتجاههما بعد أن أطلق الجيش النار على مركبة تقل عمالا من سكان يطا على مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل اليوم. يشار إلى أن الشهيد والإصابات من مدينة يطا جنوب الخليل. بحسب رواية الجيش، زعم الجنود أن السيارة حاولت دهس جنود، وبحسب شهود عيان فإن المركبة التي تقل عمالا كانت مسرعة، مما دفع الجنود للاعتقاد بأن السائق يعتزم دهسهم. وذكر الجيش أن قواته قتلت فلسطيني وأصابت اثنين بجروح أحدهما خطيرة. وذكر شاهد عيان بأنه شاهد الجنود يقومون بإخراج شخصين من داخل السيارة التي أطلقوا عليها النيران، وأضاف بأن الشخصين تم إلقاؤهم على الأرض.

0: وتغطيتهما ومنع الجنود أي أحد بالاقتراب منهما بما في ذلك سيارتي إسعاف. إذن هذا ما جرى في محافظة الخليل وبالتحديد في بلدة بني نعيم شرق المحافظة. هذه الأخبار ما زالت أولية، سنوافيكم بتفاصيل أكثر إذا ما توفرت المعلومات حول ما جرى في هذا الحادث. اليوم الكل بتحدث عن يعني الاستعدادات كما يسمونها، استعدادات الجيش الإسرائيلي، الجيش الأمريكي، المنظومة السياسية في إسرائيل، في الولايات المتحدة، الحركة على الأرض التي زادت في الآونة الأخيرة، وخاصة في التقارير التلفزيونية التي تطلعنا كل دقيقة عن عدد الطائرات التي تصل إلى المنطقة، حاملات الطائرات، الاستعدادات البحرية، وأيضا التصريحات التي يدلي بها زعماء العالم حول إمكانية عملية جديدة محتملة في إيران. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية قالت اليوم أن الجيش يستعد لتنفيذ عملية عسكرية جديدة محتملة ضد إيران بعد انتهاء عملية زئير الأسد، سواء بمشاركة الجيش الأمريكي أو بشكل مستقل. وبحسب الصحيفة فإن الجيش لا يكتفي بما حققه خلال العملية الأخيرة، وبدأ إعداد خطط لعملية أخرى في الساحة الإيرانية مع استمرار التنسيق الاستخباراتي والعمليات الوثيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي. وأشارت إلى وجود ضباط أمريكيين في إسرائيل وضباط إسرائيليين في الولايات المتحدة، فيما يجري في الوقت ذاته الاستعداد لتنفيذ عملية مستقلة إذا اقتضت الحاجة. وأضافت الصحيفة أن الجيش يستعد للعمل بصورة استباقية أو ردا على احتمال إطلاق إيران النار على إسرائيل، إذ خلصت إلى أن ذلك قد يساعدها على الخروج من حالة الحصار. ورأت أن احتمال تنفيذ إسرائيل أو الولايات المتحدة تحركا عسكريا قبل انتخابات التجديد النصف الأمريكية ليس مرتفعا، لكنها أشارت إلى أن إيران قد تتخذ خطوات لا تخدم مصالح الرئيس الأمريكي ترامب كما قالت الصحيفة. إذن هذه الاستعدادات، وربما الصحف العبرية يعني اليوم تركت مساحات واسعة للحديث عن الاستعدادات المرتقبة، إذا ما كان هناك في استعدادات، وإذا ما كان هناك احتمالية لعودة شن ضربة استباقية أو تنفيذ عملية داخل الأراضي، طبعا الأراضي الإيرانية. هذا الخبر كما قلنا ينتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. موقع والله العبري ذكر قبل قليل أن طبول الحرب تقرع من جديد، أمريكا تعزز طائراتها في إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة استعدادا لتصعيد محتمل مع إيران كما يقول الموقع. أيضا صور لتحذير من هجوم إيراني جديد. اليوم أمريكا قامت بسحب جميع قاذفات بي-1 الأمريكية من قاعدة جوية لها جنوب إنجلترا خوفا من أن يتم استهدافها. الأخبار كما قلت تتحدث بشكل كبير، وخاصة الأخبار العبرية، ويعني تصريحات ربما نسمعها كل دقيقة حول مجريات الأمور. سلطة الاحتلال تزعم اعتقال شاب عقب إصابته بعد إحراقه مركبة مستوطن بمحيط بؤرة حفاة حنينيا الاستيطانية المقامة على أراضي قرية رمون شرق رام الله، وتم العثور بحوزته على سكين كما تقول وسائل الإعلام، بزعم أنه يحمل سكينا إطلاق النار اتجاه شاب فلسطيني قرب مستوطنة معالي مخماس برام الله. هذا الخبر أيضا ينتشر بشكل كبير عبر المواقع العبرية. مواضيع كثيرة سنحاول أن نتطرق إليها ضمن حديث البلد لهذا المساء، لكن كالمعتاد نذكر بأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة. دائما نسعد بسماع أصواتكم.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-2019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن. يوسف برمي، شكرا أبو محمد، شكرا رائد أبو يوسف، ندى أبو خضير، وبالمسي كمان على أبو عبد الله. الله يسعد مساك للنصار، مساء الخير، ولكل من يتابعنا ضمن هذه الإطلالة المسائية. دائما مساء الخيرات والمسرات. موضوع الوضع المالي اللي بيعيشه شعبنا الفلسطيني في ظل ارتفاع نسبة البطالة ربما يسيطر على حديث الناس وحديث البلد، وين الأمور راح تتجه اقتصاديا في ظل الوضع الصعب اللي بيعيشه المواطن الفلسطيني. لا يوجد حلول قريبة كما يقول العديد من الخبراء الاقتصاديين، لكن المفروض أن يكون في هناك خطوات ملموسة من قبل الجهات الرسمية يخففوا عن المواطنين. المواطن المطلوب منه التزامات الكهرباء والماء والهاتف والإنترنت، التزامات الأقساط المدرسية الجامعية، المواد الغذائية، كل هذه المواضيع يعني تشغل بال المواطن الفلسطيني أكثر من أي شيء آخر، وخاصة في هذه الأيام الصعبة. إبراهيم، أخونا إبراهيم أبو هلا بيقول أخ عثمان اقتصاديا دمرنا، ما ضلش فيها اقتصاد. أمير يسعد مساك أبو قصي ومساء المستمعين، من أخوك أبو إيهاب مدير ملحمة ومشاوي الأكابر، حياكم الله. الله حييك وحيا النفس أبو إيهاب وجميع الموجودين عندك، يمسيهم دائما بالخير. أخونا على ما أعتقد سميح على ما أعتقد باللغة العبرية، يسعد مساك، ريت تكتب لنا الأسماء باللغة العربية وخاصة أسماء العائلات. الصديق العزيز أبو لؤي بمسي على الجميع، يسعد هالمساء أبو لؤي، يديم عليك الصحة دائما. خلينا نتوقف مع أحوال الطقس مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، ومعنا في هذه الأثناء مأمون العصائرة، وبعد ذلك نكمل.
2: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، تصبح حول المعدل العام، جو غائم جزئي ومعتدل في معظم المناطق، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الثلاثاء انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأحيان. في ساعات المساء والليل تضعف فرصة هطول الأمطار وتميل الأجواء للاستقرار. يومي الأربعاء والخميس ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. يوم الأربعاء تصبح درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل، ويوم الخميس درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. يوم الثلاثاء تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 24-14، رام الله والبيري وخليل الرحمن 23-13، نابلس 25-14، جنين وطوباس 29-19، أريحة والأغوار 34-21، طول كرم وقلقيلي 28-18، غزة وخنيني 26-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة. ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: دائما يبقى الله الأعلى والأعلى. بنمسي على صديقنا العزيز الغالي الدكتور أبو فادي أبو هنية، الله يسعد مساك بالخير والمحبة. ألو، مساء الخير.
3: العافية.
0: الله يزيدك ألف عافية يا رب.
3: كيف الحال؟
0: نشكر الله دائما.
3: آمين يا رب. أحكي معك مواطن، بس بدي أشكي بخصوص في مطبات موجودة في بيت صحورة، يعني مطبات الصفة.
0: نعم.
3: أنا يعني بعرفش مين حط، لأنه ما بتخيل إن البلدية ممكن تحط مطبات في الشوارع الرئيسية، لأنه بعرفش إذا بتعرف أن المطبات اللي بحكي عنها هي المطبات اللي بحطوها في الباركينج اللي بتكون حادة وصغيرة. يعني إذا في سيارة ماشية على سرعة 40-50 ممكن تكسر الكفات، تكسر الجنب. وما بتخيل إنه البلدية حطتها، لأنه هاي يعني المطبات فيها مواصفات ومقاييس مفروض البلديات تشتغل فيها، مفروض يكون ارتفاع معين وعرض معين. يعني إحنا مثلا نمشي على الشارع ونروح ونيجي أكثر من 10 مرات على شارع الواي، يعني الشارع المطبات كسرت سيارات.
0: نعم بالفعل، يعني هي مزعجة. وأنا يعني جوز تحدثت مع البلدية أكثر في يعني حول هذا الموضوع، لكن للأسف هم بيشيلوا في المطبات اللي عملوها اسفلت وبحطوا مطبات يعني العادية. ما بعرف شو الهدف من ذلك، ليش بلدية بتسحر تعمل هذا العمل؟ يعني
3: مش عارف، يعني أنا ما كنتش متوقع أن هذا شغل البلدية، لأنه هذا شغل مش قانوني. بعرفش إذا نتذكر فترة من الفترات بلدية بيت لحم حطت إشي زي هيك عند شركة الكهرباء والناس كثير شكت وانشالت.
0: نعم.
3: فنفس القصة، أنت بتحكي بحدود 5-6 مناطق فيها زي هيك مطبات على شارع الواين، يعني تخلص من واحد ما بتلاقي إلا الثاني قدام. غير إنه خصوصا اللي عند فوانيس محطوطة بشكل غريب، يعني أكثر من مرة كنت أمر كان يكون ممكن يكون في حوادث لأن السيارات بتوقف فجأة.
0: نعم.
3: ما بعرف، يعني أنا حبيت أحكي أوصل الشكوى هاي، بلكي حدا سمع.
0: نعم نعم، راح نتابع الموضوع إن شاء الله ونسمع رد البلدية حول ذلك. صديق، الله يكون معك. شكرا كثير. شكرا كثير. وملاحظة في مكانها، وبعتقد أن هاي المطبات يعني هي مؤذية ومدمرة للمركبات بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. بنتمنى يعني أن يكون في هناك اهتمام من البلديات في هذا الموضوع، وخاصة بلدية بيت صحور. مع العلم أن الشارع الرئيسي في بيت صحور ويمسيه كل بيعرف أن الشارع لم يتم الانتهاء من تأهيله، كان في خلافات كثيرة عليه، عانينا سنوات ربما حتى عملوا الطبقة، هاي الطبقة ليست الأخيرة وإنما الطبقة الاعتيادية، وما كملوا الشارع بالشكل الصحيح. يعني نتمنى إن يكون في اهتمام بهذا الجانب. دائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم بالخير والمحبة، ودائما نتمنى لكم مزيد من الخيرات والمسرات. خلينا نروح لك كمان اتصال. ألو، مساء الخير.
4: مساك يا أخي أبو قصير غالي.
0: الله يسعد مساك. هلا أبو محمود، سعد مساك.
4: الله يرضى عنك. أنا وديت صار المحركات في 2003 على الواتساب الحين.
0: نعم.
4: وبكى وصار، بس بحكي لك بالنسبة يعني إحنا قاعدين يعني من موضوع السولر، هذا بطلنا نقدر نحط سولر ثاني، لا في شيء
0: ولا في حاجة. يبدو الاتصال عندك سيء جدا أبو محمود.
4: يعني خلينا على الشعب، يعني واضح الحين، واضح الصوت.
0: خليك في مكانك. أيوة خليك في مكان الناس معك بوضوح، خليك في ثابت في مكان.
4: سمعني سمعني أنت الحين؟ واضح. نعم. الصوت
0: الآن واضح، تفضل أبو محمود.
4: طيب أخوي أبو قصي، أنت وجميع المستمعين يسعد مساكم يا رب، والله يا ربي يخفف علينا هالهم والغم يا رب. احنا جماعة مش قادرين، مش عارفين شو نسوي بخصوص المحروقات، يعني العبء يكيل علينا وعلى الشعب المواطنين. يعني 9 شيكل السولار، والله ما احنا قادرين نحب. والله ما بنسوي نكلتين وثلاثة في اليوم، الناس يعني مش قادرة تطلع ولا تروح ولا تيجي. بنعاني من موضوع المحروقات، اللي جهات الاختصاص عندها 100 حلول، 100 حلول هنا تخفف علينا العبء. شيف مثلا عندك مواقف السيارات، عندك ضرائب، عندك ترخيص البيرمي، عندك التأمين، يعني الجهات المختصة بتقدر تلاقي 100 حل بدون ما نرفع تسعيرة وبدون ما يعني يعني احنا ندخل في متاهات مع الشعب ومع الناس، لان يعني الحال واحد والمأساة على الجميع. احنا بس طالبين ان نعيش، مش طالبين يعني نصمد مصاري ونوفر مصاري عشان احنا نترفه ونعيش في رفاهية، بس سترة معيشة. ولكن نعم. اللي بنعيش فيه احنا اليوم ان احنا مش قادرين نغطي السيارة ولا مصاري في طلابنا اولادنا وحياتنا الاجتماعية. احنا برضه مواطنين من الشعب، احنا يعني اخوة، احنا من الشعب يعني بنعاني زي ما بيعانوا، بس الحكومة مجبورة توفر لنا وسائل اللي هي ما يكونش عبء لا علي ولا على المواطن. يعني انا وديت لك قائمه الاسعار الحين في 2003 بقى ب 6 شيكل و 68 شيكل و 68 اقورا للتر السولار، اليوم ب 9 شيكل. يعني احنا مش قادرين نغطي، يعني خففوا عنا اجره البرامج المواقف، شوفوا لنا حل، حل يعني بدون ما نحمل العبء للمواطن والمواطن. انا من المواطن والمواطن مني، اذا كلامي غلط كل غلط.
0: لا كل احترام،
4: ما يكون لي كرسي. شو الكرسي؟ الكرسي هو اللي بده يحط لي الثامن. انا مش انا ضده. ليش ضده؟ لان اول شيء الكرسي هو بده يكلفني مصاري عشان احطه. اثنين ما بلزم كرسي، يعني في مجالات اوسع من هيك، في مجالات اوسع، في مداخل ثانيه يدخلوا فيها، يطالبوا تخفيف الضرائب، يسامحونا في وجبه البرامج، يسامحونا في وجبه المواقف. هاي بس من هذا المنطلق حبيت امسك عليك وانكل وجهه نظري، بعرف اذا هي صحيحه ولا لا.
0: كل الاحترام.
4: انا مواطن من الناس، والناس يعني من الشعب، انا بعرف شو بعانوا وبعرف شو بكلف من الحياه.
0: صدقت.
4: مش وسيله اني اظل ارفع تسعيره، اظل ارفع تسعيره مش وسيله.
0: نعم.
4: ويسعد مساك انت والجميع يا ابو قصي.
0: الله يكون معك يا رب. شكرا.
4: والله
0: شكرا.
4: تشوفها بحياتك، تشوفها هاي التسعيره من 2003.
0: نعم وصلتنا. شكرا كثير. الله يكون معك ابو محمود.
4: حبيب
0: شكرا كثير. يعني ارتفاع المحروقات يعني بشكل جنوني حقيقة، وخاصة السولار هذه الأيام. ألو مساء الخير.
5: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا بيت لقي بحكي معك.
0: مين؟
5: بيت لقي عدي.
0: بيت لقي عدي، تفضل يا عدي.
5: أنت شوف طريق بيت ومن فوق، طريق بيت ومن فوق مسكرة، شعارة مسكرة، ومن دفع على الجليل ومن دفع على الجبل ومن دفع شوف النعمة ومن دفع طريق الكرة، وهي بضبطة شيء موظفين بضبط شيء نحن موظفين والمواصلات.
0: نعم، هي مغلقة لها فترة طويلة الشارع.
5: طويلة مغلقة، وحلوا مشكلة يفتحوها للشفرية، للشفرية فغلب الموظفين بروحوا تطلعوا بدري.
0: نعم، يعني هاي الطريق عندما تم إغلاقها يعني صرتوا تلفوا مسافة أطول من ال
5: أطول الطريق.
0: ضعف. احنا الحين نحكي مع نعم
5: حلوا مشكلتها،
0: ان شاء الله راح نتبع لك الموضوع ان شاء الله.
5: حلوا مشكلتها، افتحوا الطريق هذي يا ريوت، فكروا هذه طريقة تحتها، هذه طريقة الوقت نفكرها ولازمين نفكرها.
0: ولا يهمك عدي، رح نتبع لك الموضوع. حبيبنا عدي،
5: هذا الموضوع.
0: شكرا عدي. شكرا الله عدي. دائما نقول مساء الخير، مساء المحبة للجميع، جميع متابعينا وجميع من انضم إلينا ضمن حديث البلد لهذا المساء. يعني موضوع المطبات في بيت سحور بنحاول نتواصل مع نائب رئيس بلدية بيت سحور العميد إلياس خير أبو سالم للحديث حول هذا الموضوع، وكما قلنا هذا موضوع يعني مهم جدا أن يتم التحدث مع عمل شيء لازم حقيقة، وخاصة أننا بنعيش هذه الأيام. يعني الكل بيعرف الظروف اللي بنعيشها بشكل عام. خلينا نزار نتوقف لدقائق إذا في إمكانية مع الأستاذ جهاد حرب مدير مركز ثبات للبحوث والدراسات، ربما يعني نتحدث عن الاستعدادات اللي بتحدث في المنطقة، هيك نشوف إحنا الأمور إلى أين تتجه، خاصة في ظل الحديث عن استعدادات أمريكية إسرائيلية، حتى ضمن الحديث عن وجود الحلول الدبلوماسية والعالم اليوم اللي متوقف. لكن هذه الحرب الإعلامية متواصلة بشكل كبير، فهل بالفعل يعني موضوع الانتخابات مرتبط أيضا بالحروب، سواء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة أو الانتخابات في إسرائيل؟ يبقى السؤال بحاجة بالفعل إلى التوقف عنده ولو لدقائق. يسعدنا هذا المساء ينضم إلينا الدكتور جهاد حرب مدير مركز ثبات للبحوث والدراسات. دكتور جهاد الله يمسيكم بالخير بداية.
6: مساء النور لك والجميع المستمعين والمستمعات.
7: أهلا بك. عندما نتحدث عن الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة أو الانتخابات في إسرائيل، انتخابات الكنيست، ربما العالم كله يقول أن العودة إلى الحرب ربما هي يعني للإفلات من عقوبة الانتخابات. هل يوجد ترابط كما تقرأ ما بين السطور، ما بين الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية والعودة لتوجيه ضربات إلى إيران؟
6: يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أن إمكانية العودة إلى الحرب ما بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية.
7: نعم.
6: بالتالي وهذا يرتبط بعوامل لوجستية أكثر من أنها ترتبط بالنتائج. إذا كانت النتائج انتخابات غير مرضية للرئيس الأمريكي، وهو ما يتم الحديث عنه في الشارع الأمريكي أو في الإعلام الأمريكي، أن بعض الولايات التي كانت متأرجحة ستصب للديمقراطيين نتيجة السياسات الأمريكية التي اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سواء الداخلية أو فيما يتعلق بالحرب على إيران بشكل رئيسي، وكذلك مساندته ودعمه للحكومة الإسرائيلية في حرب على قطاع غزة. في ظني أن الحديث اليوم عن أن ناقلة البارجة الثالثة التي ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط ستكون في نهاية نوفمبر، وبالتالي ما بعد الانتخابات الأمريكية ونتائجها، هذا الأمر يعني بمعنى آخر مرتبط بنتائج الانتخابات صحيح، لكنه لوجستيا هو الأهم، أن تكون المنطقة أو القوات الأمريكية مجهزة في منطقة الشرق الأوسط للعودة إلى الحرب. وفي ظني هذا ما يخطط له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن دعنا نقول لا أحد يستطيع التكهن بما سيذهب إليه الرئيس الأمريكي من خطوات، حيث أن المسائل المالية والاقتصادية لها عامل مهم في عقلية وذهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الجانب الشخصي والنفسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا عاملا رئيسيا وأساسيا في خطواته وقراراته السياسية والعسكرية. بالتالي عند الحديث أو الربط ما بين الثلاثة عناصر، العنصر السياسي والعنصر الاقتصادي والعنصر الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو لا يرغب بالخسارة على المستوى النفسي ويرفض الاعتراف بالخسارة، لكنه في ذات الوقت لا يحقق انتصارا كاسحا إذا جاز التعبير في حروبه كما جرى في حربه مع إيران، وهو لعوامل متعددة، المساحة الجغرافية، القدرات العسكرية، الجانب الداخلي في إيران أو ما نسميه بالارتباط الوطني للأمة في إيران، هذا عوامل متعددة، بالإضافة إلى جانب النظام السياسي في إيران متماسك أو ما زال متماسكا داخل إيران، أطاح بفكرة الحرب الخاطفة أو إمكانية الحرب بالضربة الواحدة كما كان يعتقد خلال فترة قصيرة، كما جرى على سبيل المثال في فنزويلا عندما تم اعتقال الرئيس تغير النظام عمليا. لكن رغم الاغتيالات التي جرت في إيران وهي كبيرة وكثيرة، ورغم الضربات الهائلة التي جرت في إيران، لكن لم ينهار النظام السياسي في إيران، هذا عطل المشروع، عطل المخطط الذي كان يرغب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
7: نعم دكتور جهاد، يعني نعود إلى ربما إسرائيل والحديث عن أن إسرائيل ربما توجه ضربة بمفردها أو مشتركة مع الولايات المتحدة قبل الانتخابات الإسرائيلية، هل تعتقد أن هذا الأمر وارد؟
6: يعني في هذه السياسة مع غطرسة إسرائيلية كل أمور واردة، لكن دعني أقول أن هناك صعوبة أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بهذا الجانب. الأول أنه أي ضربة خارجية خارج منطقة الحدود لإسرائيل تحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي، وفي ظني أن الإدارة الأمريكية غير جاهزة الآن للقيام بمنح إسرائيل ضوءا أخضرا للقيام بضربة ضد إيران. ثانيا أن المجتمع الإسرائيلي والأحزاب السياسية الإسرائيلية ستعتبر ذلك أداة لإلغاء نتنياهو الانتخابات للكنيست، لأنه يعلم بأنه لا يستطيع الفوز في الانتخابات، وبالتالي غايات سياسية لهذه الضربات العسكرية التي يرغب أو ربما يرغب بها نتنياهو القيام بذلك. لذلك أعتقد أن احتمالات القيام بذلك ما زالت ضئيلة، إلا إذا على سبيل المثال ما جرى بطائرة فلاي دبي أن يكون الدافع أو الداعم لمن كان يريد أن يقوم بالعملية، وفقا للتحقيقات التي نشرت من الإمارات بأنه كان يريد أن يقوم بعملية لتدمير الطائرة ومن فيها. إذا ما استطاعت إسرائيل أن تربط بين هذه العملية وبين إيران، في ظني في هذه الحالة قد تأخذ أو يأخذ نتنياهو ضوءا أخضرا من المعارضة، أو لن تؤجج الصراع الداخلي في هذه الحالة.
7: نعم، الدكتور جهاد حرب مدير مركز ثبات البحوث والدراسات، يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير على هذه المداخلة. يعطيكم عافية، شكرا.
0: إذن كان هذا قراءة بسيطة ومعمقة أيضا يعني للحديث عن موضوع توجيه ضربات أو عودة الحرب مجددا إلى المنطقة. تبقى هذه مجرد قراءة في الأخبار. حابين نمسي على الجميع الأصدقاء اللي بتابعونا، صديقنا العزيز الغالي محمد صافي، الله يسعد مساك أبو سليمان بالورد والفل والياسمين، حمزة زبون، صديقي نادي حسن مساء الخير، عاطف مشعل مساء الخير، أبو توفيق حوش يسعد مساك، شكرا كثير. دكتور معن محافظة يمسك دائما بالخيرات والمسرات دكتور. صديقنا العزيز محمود العصب والمحتسب، صديقنا العزيز بيقول الكرسي الزائد مسؤولية من أمام الشرطة الإسرائيلية على الخطوط الخارجية من بيت لحم الخليل نابلس من شمال إلى جنوب فلسطين، وكل الاحترام لصاحب القرار. موضوع الكرسي الثامن يعني ما بعرف إذا بيمشي عنا أصلا في مركباتنا، مع العلم إن ما حدش مقتنع فيه، حتى سائقي المركبات العمومية أبو المحتسب والله هم مقتنعين بالموضوع، لأن بقول لك يعني إحنا بعد النقلات يا دوب نصير ندولنا على ركبين ثلاثة أو أربعة أو خمس ركاب، يعني الراكب السابع عنا صعوبة فيه، فما بالك بالراكب الثامن. سعيد عثمان الله يسعد مساك ومسا كل اللي بيتابعونا حقيقة من خلال هذه الإطلالة المسائية. عاطف مشعل شكرا كثير. خلينا نتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا ثم نعود، ابقوا معنا.
8: راديو موال
9: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: مسيكم بالخير، مساء الانتماء لهذا الوطن، مساء المحبة للجميع. لكل اللي بيتابعونا من داخل الوطن وخارج الوطن يسعد مساكم.
3: مسيكم بالخير جاويد، مسيات المحمسية.
2: حابين نوجه تحية خاصة لكافة متابعينا على الطرقات في هذا المساء الجميل. الله يسعد مساكم.

حابين نمسي على اخونا صلاح، تحية وتقدير لكل السامعين من صلاح ابو القاسم، بيسلم عليك وعلى الجميع. الله يسعد مساك اخونا صلاح ويديم عليك الخير والمحبة يا رب. أخونا صلاح هل عرفتك؟ أي لك تحية من زميلنا نزار، بقول زمان ما سمعنا صوتك.

كمان مسي على صديقنا العزيز الغالي أبو وجدي اللي بيتابعنا من الأردن، يسعد مساك بالخير والمحبة. انسحاب الجيش الإسرائيلي من شارع الإرسال وحي المصايف في مدينة رام الله. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقول: استمتع بوقتي وأنا في الضفة الغربية.

0: دائما بنوجه تحيات المحبة للصديق العزيز الغالي أبو علي. يسعد مساك, شكرا كثير. بروح لاتصال. ألو, مساء الخير. مساء الخير.
1: الله يسعد مساك يا أبو قصي.
0: يسعد هالمساء. مين معي؟
1: معك شكر نصار.
0: الله يسعد مساك أخي شكر, تفضل.
1: أنا أزعجتك يمكن هالفترة هاي.
0: لا حبيب تفضل.
1: مش شايفين أي تحرك بخصوص المقاول اللي ماخذ المشروع من البلدية بيت جالة, ولا كذلك الأمر بلدية بيت جالة. يعني إلى متى هذا الحال؟ هاي أسبوعين ما حدا توجه عنا على الشارع.
0: نعم نعم, احنا
1: بدنا حل يا أبو قصي. ما بنفع يعني أنت فتحت الشارع ودشرت الشارع ويلا والسلام عليكم, ما بنفع. الناس صفت, ناس طالعة من الشارع, الحوادث عمالها بلشت تصير. اللي بيكون طالع من عندي بدي يطلع على الشارع الرئيسي ما بتلاقي إلا سيارة يا ترك صار في وجهه. انت عارف هذا كمان, احنا عندنا الكوربة كمان مسكرة, يعني صعب انك تشوف مين النازل الا لما تصير في اولها من فوق.
0: نعم صحيح.
1: يعني بدنا حل, يعني بدنا حل. خلص يخلصونا يعني جمعتين وانتم مش مسويين ولا اشي بالشارع لأيمتى يعني؟ وانا عندي جيراني, يعني عندي جيران كبار بالعمر مرضى, انت عارف مرضى بمعنى الكلمة, ما بتحملوا ريحة الغبرة. يعني خلص بكفي, يعني شو بدنا نسوي؟ اعطينا حل.
0: نعم نعم, يعني ان شاء الله انه بيكون في حل قريب للموضوع ان شاء الله. ان شاء الله انه
1: بيكون. ويا ابو قصي الى متى يا ابو قصي؟ يعني جمعتين ما حداش مقدم على الشارع لا انت يا ابو قصي. ما هو بدنا نخلص يا ابو قصي, انت عارف كيف الدنيا هنا مطاره.
0: نعم 100% بتحكي.
1: يعني بدنا حل. يعني احنا عمالنا والله من ناشد في البلدية لانه بنطلع لهم ما فيش اذان صاغية, كنا يمكن عن طريق الراديو الصوت يمكن يوصل.
0: نعم, يعني احنا حقيقة بعت رسالتك كمان مرة لبلدية بيت جالة, وان شاء الله انه بيكون في اسراع باسرع وقت ممكن يا صديق. انا يعني ربما هذا الموضوع اكثر من مرة, اكثر من مرة تحدثنا.
1: نعم
0: به.
1: نعم اكثر من مرة. انت عارف ليش؟ لانه صارت السيارات تطلع وتنزل, صار الوضع سيء, فيش عندك اشارات بتعطي انه هذه الطلعة ممنوعة. فاللي طالع بيكون طالع بامان الله, ما بلاقي له سيارة يترك في وجه لا سمح الله, هي عمل حادث, واللي نازل كمان عمل حادث. يعني هي في ناس اتأذت هنا, اولادنا بدهم ينزلوا بدهم يطلعوا. اللي بيكون نازل من الشارع من فوق نازل لتحت بيكون نازل مسفح, فيش شيء ليرجعوا كزي المطب. يعني ما بينفع الاستهتار. هذا اسمه استهتار يا ابو قصي, استهتار بمعنى الكلمة.
0: نعم,
1: فبدنا يساعدونا, بدنا يخلصونا. يعني جمعتين ما حداش مقدم على الشارع.
0: نعم, راح نتابع الموضوع ولا يهمك يا صديقي, وان شاء الله خير يا رب. ولا يهمك
1: يا سيدي, نحكي لعله خير. وشكرا لك يا
0: الله رب. يكون معك. شكرا
1: لك, نارك سعيد.
0: شكرا كثير, تمام الله. شكرا كثير. معنا كمان اتصال. الو, مساء الخير.
2: يا مساء الورد, كيفك ابو قصي؟
0: يحفظك ربي. هلا صديقنا العزيز الغالي, يسعد هالمساء.
2: ورشي الله يعينه الشاب اللي كان قبل شوي يتكلم. نعم. عن الشارع. الله يعينكم على كل شيء في البلد. بس حاب أعلق على شغلة أبو قصي من ناحية العملية اللي صارت في الطيارة هاي تبعت.
0: نعم.
2: اللي بدي يفجرها مش عارف إيش القصة اللي سووها. بس إذا حدا فيكم انتبه, هذا كله تمثيل يا أبو قصي. طيارة لما بصير فيها أي خلل وتنزل وتطلع بالأرض بصير فيها أي خلل من أي نوع, الكمامات اللي من السقف هذول بتنزل وبصير تبعون الأكسجين ومش عارف إيش, وبصير عندك أي في ممكن تطلع بالطيارة بقصاي بيشرحوا لك بالضبط إذا صار أي إشي راح يصير هيك, وأنت لازم تسوي هيك ولازم تعمل هيك, ما تساعدش غيرك, حط الكمامة على نفسك بعدين حاول ساعد غيرك, بيشرحوا لك شو بتسوي. بعدين لما جابوا صاروا يغنوا يرقصوا بكتش في نفس الطيارة. بعدين إذا انتبهتوا على الطيارات الشاشات اللي فيها بتكون شغالة, هذه ولا واحد كان فيها شغالة ولا إشي نازل من السماء من السقف تبع الطيارة.
0: نعم.
2: كله تمثيل, كله تمثيل. بس علشان زي ما سووا في أكتوبر 7 فتحوا الباب خلوهم وهم نفسهم هم اللي دخلوا طخوا وسووا وخربوا وتهموا العرب. يلا خلي العرب دائما نايمة خلينا دائما احنا شاطرين على بعض، الله يكويكم على بعض. هذه بس رسالتي لكم، يعطيكم العافية وتصبحوا على خير.
0: يحفظك ربي، الله يكون
2: معك هنيا.
0: حبيبي الله يكون معك ويعطيك الصحة أخوي أدمون. أدمون طمنا على صحتك، إن شاء الله كل شيء تمام معك. نعم، شكرا شكرا لأخونا أدمون، يديم عليه الصحة، دائما دائما سعيدين بوجوده إلى جانبنا. حقيقة يعني بتصلنا عدة رسائل، احنا بنحاول نتابع في كل الرسائل اللي بتصلنا من خلال حتى تطبيق الواتساب، فإن شاء الله إن الأمور بتكون يعني بالصالح العام، مع العلم أنه كل هيك تعبان نفسيا في هذا الوقت بالتحديد. أخونا عبد أبو عمر الله يسعد مساك بالخير والمحبة. خلينا شوي ربما نتوقف مع موضوع يعني موسم قطف الزيتون. هذا الموسم اللي هذا العام ربما يعني من المواسم الصعبة في ظل الحديث عن ما يجري في الضفة الغربية. اليوم نتحدث عن وضع صعب جدا. كنت أتابع اليوم في تقرير من وزارة الزراعة، هذا التقرير بيقول أن 35% من مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون في محافظة بيت لحم هي مناطق مغلقة، هي المناطق. وكانت اللجنة المحلية لحملة قطف الزيتون للموسم 2026 دعت يعني مزارعي الزيتون لتشكيل لجان محلية في كل بلدة وقرية برئاسة الهيئات المحلية وعضوية الهيئات والمؤسسات والفعاليات المجتمعية والقوى الوطنية، وإلى الالتزام بتوجيهات وتعليمات مديرية الزراعة بهدف تنظيم وتنسيق الجهود المحلية والوطنية خلال موسم القطف وضمان وصول الدعم والمساندة للمزارعين في الوقت المناسب وتعزيز الحماية للمزارعين في المناطق الأكثر عرضة للاعتداءات. رح يكون في كما قالت المصادر الرسمية إن الحملة الوطنية لقطف الزيتون اعتمدت لهذا العام نهجاً لا مركزيا في تنظيم أعمالها، يقوم على تشكيل لجان محلية في كل قرية وبلدة ومدينة برئاسة الهيئات المحلية طبعا، عضوية المؤسسات والفعاليات المجتمعية بهدف تعزيز الحماية للمزارعين والاستجابة السريعة طبعا للحوادث والاحتياجات الطارئة خلال الموسم، ورفع مستوى التنسيق بين اللجان المحلية والجهات الرسمية والأمنية والمؤسسات الشركة. بعد شوي رح نحاول ان يكون معنا المهندس عبد الوهاب الحلايقة مدير عام زراعة محافظة بيت لحم، نعرف اكثر عن التجهيزات وما يدور في اروقة وزارة الزراعة. اليوم الزيت مرتفع بشكل كبير، الزيتون مرتفع والوضع يعني صعب خاصة في للمزارعين ولقاطفي ثمار الزيتون. عندما نتحدث عن 35% من مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون في محافظة بيت لحم أصبحت مناطق مغلقة من قبل يعني الجيش والمستوطنين. خلينا نرحب معا بالأخ والصديق المهندس عبد الوهاب الحلايقة مدير عام مديرية الزراعة في محافظة بيت لحم. أستاذ عبد الوهاب الله يمسيكم بالخير بداية.
3: أستاذ مساك غسلان، أستاذ مساك جميع السادة المستمعين.
0: يعني موسم الخير، موسم قطف الزيتون من المواسم الجميلة التي ما زالت لها ذكرى كبيرة في عقولنا وعقول كل فلسطيني، لكن هذا الموسم يأتي هذا العام في ظروف استثنائية حقيقة. كيف تنظرون إلى موسم قطف الزيتون هذا العام أستاذ عبد الوهاب؟
3: بداية اسمح لي يعني أوجه تحية لجميع مزارعين الصامدين على أرضهم، المرابطين اللي هم خط الدفاع الأول عن أرضنا الفلسطينية. طبعا موسم قطف الزيتون هو عرس وطني ينتظر المزارع من السنة للسنة، وللأسف أحيانا كان من سنتين لسنتين يعني حسب يعني السنة الماضية ما كان في حمل، بس للأسف هذه السنة بيجي موسم قطف الزيتون في ظل ظروف صعبة وهجمة شرسة للمستوطنين والاحتلال الإسرائيلي اللي بنغرس عليهم هذا العرس الوطني. ف فإحنا يعني كوزارة الزراعة ومؤسساتنا الشريكة هيئة مقاومة الجدار والعديد من المؤسسات تم إطلاق الحملة قبض الزيتون للسنة الثالثة على التوالي. تطلق حملة قبض الزيتون للهدف الرئيسي مساعدة المزارعين في قطف زيتونهم إضافة إلى مساعدتهم وتمكينهم من الوصول لأراضيهم في المناطق اللي بتتعرض لهذه الهجمة في إحنا في نحكي عن مستوى الوطن وإحنا بشكل خاص في محافظة بيت لحم.
0: نعم، وقضية تشكيل اللجان المحلية، هل تعتقد سيد عبد الوهاب أن هذه اللجان ممكن أن تنجح في الوقوف إلى جانب المزارعين وحمايتهم في بعض المناطق؟
3: طبعا احنا يعني برئاسة وطوف المحافظة تم عقد اجتماع بين مختلف المؤسسة الشريكة وزارة الزراعة، يعني ذات الوزارة الزراعة مع وطوف المحافظ وهيئة مقاومة الجدار والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي والأجهزة الأمنية من جهاز الشرطة الأمن الوطني الدفاع المدني معنا كمان والضابط الجمركي وكل المؤسساتنا الشريكة. فتم عقد اجتماع وكانت التعليمات السنة هاي مختلفة، يعني السنة اللي راح تكون لا مركزية، يعني حملة قبض الزيتون راح تعتمد نهج لهذا العام لا مركزي في تنظيم أعمالها، وبحيث يقوم على تشكيل اللجان المحلية في القرى والبلدات والمدن برئاسة الهيئات المحلية وعضوية المؤسسات والفعاليات المجتمعية في نفس القرية بالإضافة إلى القوى الوطنية بهدف تعزيز حماية المزارعين والاستجابة السريعة للحوادث والاحتجاجات اللي بتحصل خلال الموسم. طبعا احنا راح نقوم بعدة فعاليات في محافظة بيت لحم في مناطق مهددة ويصعب وصول المزارعين إليها. الهدف الرئيسي هو تمكين يعني قطف أكبر مساحة ممكنة وتمكين المزارعين لتشجيعهم للوصول إلى أراضيهم في المحافظة. يعني راح يكون عندنا متوقع عندنا في المحافظة من 5 إلى 6 فعاليات. فعاليات هذه راح تكون المؤسسات عن بقيات وزارة الزراعة والمحافظة ومؤسساتنا الشريكة. طبعا في عندنا لجنة محلية تم تشكيلها برئاسة المحافظ ومديرية الزراعة وعضوية كل هيئة مقاومة الجدار الإغاثة الزراعية جمعية الشباب المسيحية معنا كمان الرياضة والشباب راح يكونوا معنا الهلال الأحمر الفلسطيني الدفاع المدني. هذه اللجنة هي راح تتابع عن كثف جهاز الشرطة طبعا راح يكون معنا راح تتابع عن كثف كافة الفعاليات البصيرة أو الموسم قبض الزيتون في مختلف أنحاء المحافظة، لأن هناك عدد كبير جدا من القرى التي تتعرض للاعتداءات ويصعب قطف الزيتون فيها. في عنا يعني من 30-35% من الأراضي المزروعة بالزيتون تقريبا هذه المساحة يصعب الوصول إليها، وجزء منها بحاجة لتنسيق من قبل هيئة الشؤون المدنية ممكن يصير ممكن ما يصير، وجزء آخر يمنع من عنبات الوصول إليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. فإحنا راح يكون يعني داعمين ومساعدين للمزارعين في هذا الموسم لمساعدتهم في قطف الزيتون إن شاء الله.
0: نعم، كان في حديث كثير عن يعني الاعتداء على شجرة الزيتون واختلاع العديد من الأشجار في محافظة بيت لحم، هل يوجد عدد تقريبي مثلا لعدد الأشجار الزيتون التي تم اختلاعها؟
3: يعني احنا في بيت لحم لهذا العام حتى تاريخ يعني ما قبل تقريبا 10 أيام كان في عندنا اختلاع لحوالي في 2026 بحكي فقط عن 2026 في عندنا حوالي 1775 شجرة زيتون تم اقتلاعها في خلال هذا العام تعود طبعا ل 61 مزارع. طبعا احنا هذه الاعتداءات في عندنا فريق عمل ميداني يوثق هذه الاعتداءات بالصور وتوثيقها ويدخلها على برنامج لوزارة الزراعة وينشرها ويقدمها للمؤسسات الممولة وشريكي بهدف مساعدة المزارعين الذي تم الاعتداء عليهم. وعندنا أيضا مع وزير الزراعة أطلق برنامج اسم برنامج الاستجابة العاجلة، كل شجرة زيتون تقطع يتم تقديم شجرة بعمر 3 سنوات يعني شبه مثمرة للمزارع لإعادة زراعة هذه الشجرة. طبعا الهدف يعني مش راح يعني شجرة بعمر 50 أو 60 أو 100 سنة مش راح تعوضها شجرة بعمر، بس على الأقل نحافظ على نفس العدد الموجود في فلسطين أو في المحافظات.
0: نعم، سؤال أخير أستاذ عبد الوهاب، يعني عندما نتحدث عن هذا الموسم موسم الزيتون بشكل عام، هل أنتم متفائلين بجودة هذا الموسم؟ ممكن هالأسعار زيت الزيتون تنخفض عما كانت عليه العام المنصرم؟
3: احنا الحمد لله رب العالمين السنة هذه يعني الحمل يعني بالنسبة مقارنة مع السنة الماضية حوالي 3 أضعاف. في عندنا يعني معدل انتاج الدنم تقريبي حوالي 120 كيلو جرام. في عندنا مثمر تقريبا 28,000 دنم، نحكي عن 28,000 دنم مثمر، وبالتالي سيكون الانتاج عندنا وفير بإذن الله. يعني سيكون عندنا حوالي 650 طن طن زيتون إن شاء الله. هذا يعطينا تقريبا ما يعادل حوالي 3400 طن عفوا زيتون، يعطينا هذا بعطينا حوالي 650 طن زيت. احنا طبعا احتياج المحافظة بنحكي عن حوالي 850 طن من الزيت، بيبقى عندنا نقص 200 او 200 وشوية طن، هذولا بنجيبهم من المحافظات الثانية ان شاء الله.
0: نعم، شكرا شكرا الأستاذ عبد الوهاب الحلائقة، مدير عام مديرية الزراعة في محافظة بيت لحم. يعطيكم ألف عافية وجهودكم دائما مباركة أستاذ عبد الوهاب.
3: تحياتي، شكرا لك. شكرا
0: الله يكون معك. شكرا
3: شكرا يعطيك العافية.
0: شكرا. هذا بالنسبة لموضوع الزيت والزيتون. والله العام كان في عندنا صعوبة كبيرة في شراء زيت الزيتون، كل السنة الماضية عانى من أسعار زيت الزيتون. حتى عندنا مشكلة كانت العام الماضي إن بطلنا نميز بين زيت الزيتون الأصلي وزيت الزيتون المغشوش وزيت الزيتون المخلوط وزيت يعني كانت مشكلة كبيرة عند المواطنين، كل شخص يريد أن يفكر بشراء زيت الزيتون.

الأخت مها عتيق، أشكرك أخي عثمان على بث الأمان والتفاؤل دائما في نفوسنا في بداية برنامجك الشيق كل يوم، مع كل الاحترام. الله يكون معك أخت مها، ودائما سعيدين بوجودك إلى جانبنا. حمزة زبون يسعد هالمساء. أخونا مراد دعامسة يسعد هالمساء دائما وأبدا. أبو الحكم يسعد هالمساء. الصديق العزيز الغالي الأستاذ أسامة حساسنا أبو نزار، الله يسعد هالمساء. أبو نزار من الشباب اللي دائما نعتز ونفخر بهم دائما حقيقة. الأستاذ طبعا أسامة حساسنا مدير مدرسة ومركز الأمل في بلدة العبيدية. يعني قبل تقريبا 3 أيام قمت بزيارتهم، يعني الإنجازات هائلة جدا. فبتمنى من الجهات الرسمية وكل شخص أخوان يستطيع أن يقدم أي شيء لمثل هذه المراكز اللي بتهتم بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن يكون قريب معهم. الحمل كبير وهم قد المسؤولية، وربما مركز الأمل في العبيدية يعني من أفضل المراكز اللي زرتها اللي بتعنى بشريحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث النظام والترتيب والنظافة. هاي الأمور مهمة جدا، فدائما بنتمنى لهم التوفيق ومزيد من التقدم ومزيد من النجاحات، وبنتمنى على القطاع الخاص اللي بقدر يساهم في دعم مثل هذه المراكز يا أخوان، يدعمها بأي شيء ممكن إن يخفف من الحمل الكبير الملقى على عاتق هذه المؤسسات والمراكز، وخاصة التي تعنى بهذه الشريحة من المجتمع. والكل بيعرف قديش هاي الشريحة بدها التزامات، بدها مصاريف، بدها ظروف خاصة في كل شيء. فإن شاء الله أنهم يعني بيضلوا موفقين في عملهم، وبنشاهد مدرسة ومركز الأمل عنوان حقيقي على مستوى الوطن إن شاء الله. أخونا محمد حباب يسعد مساك. الخالة مريم عبد الله أبو تلول الله يمسيك بالخير.

يا أخوان مش كل مؤسسة بتم إنشاءها بتكون ناجحة. في عندنا كثير مؤسسات للأسف الشديد هي مجرد أسماء. يعني في عندنا مراكز وفي عندنا جمعيات مجرد أسماء ولا بيقدموا أي شيء. مؤسسات موت سريري أو مؤسسات خاملة. يعني يوم نسمع أن في مؤسسة بالاسم الفلاني يقول وين تقع هاي المؤسسة؟ وين موجودة؟ يعني هاي المؤسسات هي بالفعل في حالة موت سريري إذا ما كانتش متوفية منذ فترة طويلة. وفي مؤسسات بتكون شعلة من النشاط ما شاء الله عليهم، بكونوا مميزين في عملهم، مميزين في إدارتهم، وهذا كله بعود إلى الإدارة الناجحة اللي بتقود هذه المؤسسات. وين في إدارة ناجحة؟ وين في مؤسسة ناجحة؟ وين في إدارة قادرة على العمل؟ بيكون لها دور في العمل. ويعطيكم دائما الخير للجميع. أخونا عمر ملك الهرايس، الله يسعد هالمساء. حبيبنا أخوي عمر، والله ملك التيك توك عمر. قريبا جدا راح نشاهده من جديد عبر تطبيق تيك توك. أخونا عمر نتمنى له التوفيق دائما. حبيبنا نتوقف مع فاصل آخر، فاصل قصير ثم نعود، ابقوا

0: طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. مساء الخيرات والمسرات لكل من يتابعنا عبر أثير موال, ومساء الخير كمان لكل الأصدقاء اللي انضموا إلينا ضمن الإطلالة المسائية. يسعد مساكم. أخونا نادر الزغل أبو ضياء بيقول المؤسسات الفاشلة بيستفيد منها القائمين عليها من معاش ولقب. كثير من كلامك في منا أبو ضياء. أبو فادي العبيدي ملك المرسيدس بيمسي عليكم جميعا يا شباب وكل الاحترام والتقدير. الله يسعد مساك وديم عليك دائما الخير والمحبة يا رب. وخلينا نروح لاتصال. ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الخيرات. مين معي؟
1: منيرة هواش من بيت سحور سكان الشواورة.
0: اتفضل أختي العزيزة.
1: يعطيك العافية. المزبوط بدي أحكي لك هالمشكلة.
0: تفضلي.
1: وهي من زمان يعني.
0: نعم.
1: اللي هي مشكلة الدواء.
0: الأدوية. الدواء. نعم في مديرية الصحة. نعم.
1: أيوة. يعني إلنا فترة منروح. إلنا تقريبا 3 أشهر منروح ما فيش ما فيش. ويعني أنا عيانة في الكانسر وبتعرف كيف. مرة فيه مرة فيش مرة هذا. شو الحال بالنسبة لك؟ شو نعم. رأيك يعني؟
0: نعم بالنسبة للجميع الأدوية ولا صرف معين بكون مقطوع أختي؟
1: يعني تقريبا جميع الأدوية.
0: جميع.
1: الغالي ما بكونش موجود. بتروح يدوب يعطوك مثلا الأكامول مرات الأسبرين الكوليسترول ما فيشي للضغط ما فيشي ومرات بعطوك مرة ضغط بيحكوا للشهر الجاي.

0: مرمها دواء المعدة برضو. يعني إجمالا فيش يعني 30% بدك تحكي بس مش أكتر.
1: نعم خلينا احنا مع العلم ان احنا تواصلنا مع مديرية الصحة ومع وزارة الصحة وقالوا لنا 80% واكثر من الادوية صار يتم توفيرها عندنا في بيت لحم يعني هيك قالوا لنا الحكي هذا. لكن يعني الوعودات اللي بنسمعها كل يوم ان رح يزيدوا هاي الكمية. لكن انت بتقولي هاي الفترة لها فترة طويلة هاي الادوية مقطوعة
0: يعني تقريبا 3 أشهر بحكي لك.
1: نعم.
0: يعني مرة موجود مرة مش موجود مرة موجود. يعني لسه مبارح
1: نعم.
0: جوزي راعى صحة بيت سحور تعرف شو جاب لي بس دواء الضغط.
1: نعم انت
0: جاب غير نوع واحد.
1: نعم.
0: نوع واحد
1: دواء
0: انا باخذ معين اشي للقلب وشي للضغط وشي يعني الله لا يمرض حدا يا رب.
1: امين
0: بس منه. نعم
1: نعم يعني أفهم من كلامك أخت العزيزة إن في أمراض الضغط والقلب هي الأدوية اللي بيكون دائما مفقودة
0: إجمالا. الكوليسترول
1: نعم.
0: لسه يعني اللي مرتين بلاكي الضغط بس الكوليسترول 3 أشهر مش موجود.
1: نعم.
0: ودواء المعدة بدي أكون صادق الشهر الفات كان فيه الشهر هذا ما فيش. أكامول مرة بعطونا ومرتين ثلاث ما فيش.
1: نعم نعم هاي الرسالة احنا نعم هاي الرسالة يعني اوصلناها لمديرية الصحة وان شاء الله انه بيتم متابعتها باسرع وقت ممكن. مع العلم زي ما حكيت انت هاي القصة يعني مش جديدة لكن ان شاء الله ان شاء الله زي ما بحكي لك انها بتم حلها باسرع وقت ممكن ان شاء الله.
0: الله يسعدك.
1: شكرا شكرا كثير. الله يكون معك وألف ألف سلامة يا رب. ألف ألف سلامة. ألف سلامة. شكرا كثير. وفعلا يعني هاي مشكلة بحاجة إلى حل وبيعاني منها الناس بشكل كبير بشكل كبير اللي هي الأدوية المفقودة في وزارة الصحة. وأكثر من مرة الوزارة بتقول إنها موجودة في المخازن. آخر مرة وآخر تقرير قالوا 80% من الأدوية أصبحت الآن متاحة أمام المواطنين. لكن الأدوية اللي بتضل مفقودة رح نتابعها ونشوف شو مشكلتها بالضبط في التوريد مشكلة مالية ولا مشكلة إنها موجودة في مستودعات وزارة الصحة وما بيحولوها على المديريات. هاي مشكلة أخرى رح يتم متابعتها. حمزة أبو محمد مساء يليق بقلوبكم الجميلة هدوء وطمأنينة وجبر من الله تعالى يسعد مساك أبو محمد. نادي حسن يسعد هالمساء نادي. سماح أحمد مساء الخير. حابين نمسي على صديقنا العزيز الغالي سالم عبيات أبو فريحة. شكرا كثير أخوي سالم على باقات الورد. أنت الورد بحالة يسعد مساك.

أخونا جمال الهيموني بيقول هو 20% متوفر فقط من الأدوية في وزارة الصحة. لا يعني في أدوية يعني قليل جدا بنسمع في نقص في صنف معين أو أصناف معينة خاصة في موضوع الضغط والقلب والسكري. هاي الأمراض الثلاث يعني أصبحنا يعني قليل جدا تردنا ملاحظات حول هذا الموضوع أخي جمال، وإحنا بنتابع كل قضية بتصل حقيقة. وأنا قرأت التقرير لنشرة وزارة الصحة قبل أسبوع، قالت فيه إن في عندنا تحسن في مستوى الأدوية التي تم توريدها إلى وزارة الصحة. أحمد الأعرج بمساء الجميع، يسعد مساك. هنا سالم عبيات، يسعد هالمساء من جديد، شكرا كثير.

0: وضع البلد وهموم البلد والكل بيطالب إنه بوجود حلول. يعني موضوع المحروقات موضوع كبير يا أخوان بالنسبة لسائقي المركبات العمومية. وزي ما بيتم الحديث هذه الأيام إن شاء الله يعني في القريب العاجل معظم هذه القضايا إن شاء الله أنها بتكون من خلفنا بمشيئة الله. يتم تخفيض أقل ما فيها وبتم مراعاة أمور السائقين. بعد شوية راح نكون مع أحوال الطرق وحالة الطرق. مع العلم أن اليوم كنت أقرأ في تقرير عن أكثر من 900 حاجز إسرائيلي تحقيق في كلفة القيود على حياة الفلسطينيين. طبعا الخبر يعني يتحدث عن المعاناة الكبيرة اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية. يعني الإغلاقات موجودة في كل مكان في عدة مناطق. منذ عام 2023 استكمل الجيش الإسرائيلي نهجه في تقسيم فلسطين بوتيرة متسارعة وتشرذمت الضفة حيث يعيش نحو 3.5 مليون فلسطيني ولم تعد رقعة جغرافية متصلة. اليوم ما فيش أي منطقة متصلة بالمنطقة الأخرى. اليوم يقطع أوصالها 925 حاجز عسكري بحسب الأمم المتحدة في آخر إحصاء لها في ديسمبر 2025. تحدث عن 925 حاجز. حابين نمسي على صديقنا العزيز الغالي الأستاذ حسن محمود أبو الأيسم، يسعد مساك وشكرا على هذه الرسالة. الله يكون معك. أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات، يسعد مساك أبو محمد.
1: مساء الود والوردة بقصي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام.
0: نعم، كنت أقرأ في تقرير اليوم عن 925 حاجز عسكري بحسب الأمم المتحدة يعني تقطع أوصال الضفة الغربية. حقيقة هل هذه الحواجز موجودة على أرض الواقع أبو محمد؟
1: نعم صحيح أبو قصي، في منها ما هو بالسواتر الترابية، وفي منها إغلاق بوابات حديدية، وفي منها مكعبات إسمنتية، وفي منها حواجز الطيارة. صحيح هذا العدد، نعم صحيح، من شتى شمال الضفة الغربية المحتلة. يعني اليوم المدينة تقسمت أحياء البوابات، بين المدينة والمخيم بوابات وحواجز، ما بين المدينة والقرية حواجز، وحدث ولا حرج.
0: نعم. كيف تبدو أحوال الطرق هذا المساء أبو محمد؟
1: نبدأ من جنوب الضفة الغربية المحتلة، بوابات الفحص فرش الهواء النبي يونس حتى اللحظة سالكات، أما راس الجورة العرب بيت أمر مغلقات، مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال، الكونتينر سالك بالاتجاهين، العزرية كثافة سير متوسطة باتجاه الجنوب، الزعيم كثافة سير متوسطة بالاتجاهين، حزمة أزمة بالاتجاهين، الجبع أزمة خانقة جدا للمغادرين، لسؤور ملا والبيرة مغلق بالاتجاهين، في الوادي أبرود أزمة بالاتجاهين، الطيبة مغلقة بالاتجاهين، عين سيني عطار البلد حتى اللحظة سالكات، عطار البرج مغلقة. فيما يتعلق مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال، حواجز مدينة نابلس عين شبلي تيسير وحاجز 17 مغلقات في جميع الاتجاهات. أما بيت فوريك والمربعة عورته حتى اللحظة سالكات، سر سالك القادمين مغلق للمغادرين، شدير شرف سالك للقادمين مغلق للمغادرين، عناب أزمة بالاتجاهين، بوابات إجبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية جنوبي الشرقي أزمة ماشية بالاتجاهين وهي أزمة إشارة مرور، ومدخل سلفيت الشمال الغربي سالك هذا لما لدينا أستاذ عثمان حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا كثيرا محمد. وكالمعتاد نذكر بأن أحوال الطرقات تتغير بين الفينة والأخرى. أحلى مساء من صديقنا العزيز الغالي عمر صبحي أبو شعيرة، بمسي على أخونا صلاح قوار أبو زين صاحب شركة نقليات في بيت لحم، بقول له الله يسعد مساك ودير بالك على الطرقات. أحلى عمر أبو شعيرة والله. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير أخي أبو قصاي.
0: الله يسعد مساك أبو ضياء الغالي.
2: كيف حالك إن شاء الله بخير؟
0: يحفظكم الله.
2: بدنا نحكي عن شغلتين. أول شغلة بالنسبة للسولار.
0: نعم.
2: والبنزين. هلا الحكومة بتقدر تنزل لنا بالسعر كيف؟
0: نعم.
2: بتقدر ترفع عنه الضريبة. هلا الضريبة بياخذها الطرف الثاني بيعطيناش ضريبتنا صح ولا لا؟
0: نعم.
2: إذا إحنا كمواطن إحنا أبدا في الضريبة. بفوت هذا المنتوج من غير ضريبة بينزل السعر أكثر مما تتصور والكل بيستفيد من هذا الموضوع. هذه خطوة. الخطوة نعم. الثانية كنت حابب أقول لك على معاناة الحواجز.
0: نعم.
2: امبارح كنت في رام الله وإلا الأصدقاء بيقولوا لي أنت روح بكير لأنه الساعة 6 بسكر كل الحواجز بتموا تقريبا للعشرة أو للتسعة ونص تقريبا عبين ما يفتحوهم. هلأ أنا جيت على جباع.
0: نعم.
2: كان مكتظ جدا جدا ومغلق. اضطريت ارجع يمكن فوق 40 كيلو لوين؟ لبير زيت. هلا لما رجعت لبير زيت هذا تقول الناس فوق بعض ابو قصي. انتظرت تقريبا ساعة ونص صارت 11 الا بفتشوا كانوا سيارة سيارة بعدين فلتونا مرة واحدة. هلا انت تخيل لحظة لما بفلتوا الناس وكيف بكون المشهد. هذا على الحاجزين تعون اللي هم بير زيت السفلي والعلوي عرفت كيف؟ وكيف بصير في اختناقات على الشارع. فمرينا وروحنا وصلنا تقريبا لعزرية إلا بيفتح جبع الأماني الله يكون بعون الناس واللي بروحوا واللي بيجوا. فاللي بده يروح بده يطول باله وزي ما بقوله يحتاط معي بالسيارة شوية مأكل مشرب إذا معه صغار يعني كتير أمور صعبة. وهذه اللي كنت أنا الملاحظة اللي حابب أوصلها.
0: نعم شكرا شكرا أبو ضياء الله يكون معك يا رب. شكرا لك الله يكون معك.

دائما وابدا مساء الخير ومساء المحبة ننقلها لكافة متابعينا، يسعد مساءكم جميعا بالخير والمحبة، ودائما منقولكم يسعد مساء كل الأصدقاء كمان اللي بتابعونا على طرقات البلاد، مساء الخير للجميع. يا مرحبا بالجميع، ويديم عليكم دائما الخير والمحبة، يديم عليكم. الواتساب شغال، نزال الاتصالات، اللي بسأل عن تطبيق الواتساب شغال في موضوع الاتصالات، وبنرحب دائما بكل اتصالاتكم وين ما كنتوا وين ما تواجدتم.

دائما مساء الخير ومساء المحبة أيضا لكل اللي بيتابعونا من كل مكان. يسعد مساء الجميع, إن شاء الله دائما بتضلوا بخير ومحبة. إصابة عامل بجروح خطيرة جدا نتيجة سقوطه في ماكينة لتكسير الحجارة قرب بلدة حزمة, الله يشفيه وعافيه يا رب. هاي معاناة العمان اللي بعيشوا هاي الأيام, ظروف صعبة صعبة جدا والله, يعني ظروف مش اعتيادية. بعد التحركات الإسرائيلية على طول خط صوفا 53 في القنيطرة, تركيا تهاجم إسرائيل, أخرجوا فورا من سوريا. واعتبرت أنقرة هذه التحركات بأنها انتهاك جديد للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974, مطالبة بوقف التحركات والانسحاب الفوري من الأراضي السورية. التحركات تشمل شق طريق عسكري محصن, سواتر ترابية, خنادق ونقاط مراقبة بمحاذاة الجولان المحتل.

وبنوجه كمان يعني تحيات المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي برسلونا بباقات من الورود. يسعد مساكم جميعا. محمد المالحي، كل الأصدقاء، عماد موسى، يمسيكم دائما بالخير والمحبة.

كمان بنمسي على علي أبو شعير رجل الأعمال صاحب شركة كافوري للتنظيفات نازل طحن من البلاد. الله يسعد مساك. هاي من عمر الله يسعد هالمساء. خليه يشتغل يا رجل. الله يرزق الجميع يا رب. ما فيش طحن اليوم في الشغل. حمزة أبو محمد شكرا. حمزة محمد بقول لك عثمان لو تحكي لنا مع موزعين الغاز اللي بياخذوا 110 شيكل من الناس مع العلم ان جرت الغاز ب 90 شيكل. هي جرت الغاز في مكان التعبئة 90 شيكل وبياخذوا عليها كمان 10 شيكل اللي هي أجرة التوصيل، لكن 120 والله حرام، يعني حرام بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يعني المفروض ان نخفف عن المواطنين في هذا الوقت بالتحديد، مش نتحدث عن استغلال المواطن اللي هو مستغل بدون ما حد يستغله وبدون ما حد يحكي عنه. الله يكون بعونه. بالأمس هيئة العامة للبترول عادت من جديد وعدلت على أسعار البنزين. اليوم البنزين من فئة 95 يباع بسبعة شواكل و67 أجورة، فيما بقي البنزين 98 9 شواكل و73 أجورة، السولار بقي 8 شواكل و99 أجورة، الكاز 8 شواكل و99 أجورة، اسطوانة الغاز المنزلي 90 شيكل. طبعا خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط كاتبة المديرية. مين بده ياخذ 2 شيكل؟ يعني لنقول للموزع تأخذ 2 شيكل ممكن إن الوضع مش طبيعي يكون.

صدقت بالأيسر والله كلامك على الوجع. ودائما بنوجه تحية المحبة لكل الأصدقاء أينما كنتم وأينما تواجدتم.

0: يعني
1: وبنوجه تحيات المحبة للصديق أبو الأيسر، يسعد مساك بالخير والمحبة وديم عليك دائما الخير والمحبة دائما، وإن شاء الله أن دائما الأمور بتكون بخير للجميع إن شاء الله.

0: حمزة محمد بيقول لا رقيب ولا حسيب عليهم بعين غاز. عبد الله حجازي من بتكوين بيتزا دار صلاح ممسي على الجميع بخصوص أبو قصي. الله يسعد مساك حبيبنا، الله يديم عليك الصحة وأداة البال يا رب. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. أسرع أسرع. دائما نتمنى لكم أجمل الأوقات برفقة موال. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى. جميع ما وردنا من ملاحظات يعني تم إرسالها مباشرة إلى المسؤولين عبر تطبيق الواتساب وحطوا لنا إشارة إعجاب، ما بعرف إن شاء الله أنه بيكون الإعجاب يعني حل هذه القضايا، وإحنا رحين نتبعها كمان ونضل نتبعها حتى المواطن يقول تم حل الموضوع بالسرعة القصوى إن شاء الله. أبو محمد صلاح الله يسعد مساك حبيبنا أبو محمد، يديم عليك الصحة والعافية وهدات البال يا رب. أبو محمد صلاح يسعد مساك. الصديق من البطرس سعيد يصبحك ومسيك بالخير، يديم عليك الخير والمحبة إن شاء الله. أبو الحكم الله يسعد مساك. صديقنا العزيز الغالي أدمون خير يسعد مساك بالخير والمحبة إن شاء الله. نلقاكم مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى. عمر أبو شعيرة شكرا كثير على الهرايس. نزار النجار رافقنا هذا المساء بهندسة الصوت. ديروا بالكم على الطرقات، تذكروا دائما هناك من ينتظركم في بيوتكم. صحر الحياة يزيدكم ألف عافية. هيثم حجازي شكرا كثير. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي، ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر كمان مره.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي اصرف الشهر. طب العالم مشاكل توصل يا عثمان، يعني هو بده يشلحونا اواعينا، يعني خلينا نهيج بس وين نهيج؟ كل المناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ ايه انتم بتهووه وزراء، رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء، وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندكم جرأة يطلع لأخك ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة اللي يقول كلامه.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قصي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف إيش هولها يا أبو قصي؟ كل احترام، بس أبو قصي فيش ولا برنامج، كل بيت لحين بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

جتناها على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة صباح الفل.

ده لو أشيل أحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بذوبان وعبدي خلاص وما سلمش لو كان سكت العشاء خطر أنا في الخطر حمشي.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: الفصح يخبرنا بأن المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا، والفطير يشاركنا بأشياء المسيح ويجعلنا في شركة معه، ثم الباكورة تبين قيامة المسيح البكر من الأموات. وسنتابع اليوم بقية الأعياد، فابقوا معي أيها الأحباء.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام. هذه صديقتكم ميسون فهمي ترحب بكم في حلقة جديدة من حلقات كنوز الحكمة، وهي الحلقات التي ندرس فيها على التوالي مقاطع من كتاب الله المقدس.

صديقي توجد حادثتان لهما شأن عظيم جدا بالنسبة للكنيسة والعالم، وهاتان الحادثتان الخطيرتان هما مجيء الرب لأجل قديسيه ومجيء الرب مع قديسيه. فمجيء الرب لأجل قديسيه هو رجاء الكنيسة في الوقت الحاضر، ولا بد من تحقيقه عما قريب، إذ يجيء الرب ويختطف جميع المؤمنين الراقدين والأحياء، ولا يبقى للكنيسة وجود على الأرض بعد اختطافها. أما مجيء الرب مع قديسيه فسيتم عند نهاية الضيقة العظيمة، ويوصف بالقول مجيء ابن الإنسان أو ظهور المسيح. والفترة بين الاثنين، أو بعبارة أخرى الفترة بين اختطاف الكنيسة وتأسيس الملكوت، ستنسكب فيها الجامات ويحل قضاء الله الصارم على الأرض. وفي أثناء ذلك لا يعلن الله نفسه ولا يظهر المسيح ذاته على الأسلوب وبالكيفية التي نراها الآن في فترة النعمة الحاضرة. وفي هذه الفترة يمهد الله طريقه لتأسيس ملكه، فالأحكام الرهيبة هي التي ستحقق هذه الأغراض، والتي بها يقتص الرب من أعدائه، وفي الوقت ذاته يطهر شعبه من أدرانه.

أصدقائي، يجب أن تتجه أعيننا باشتياق نحو شخص المسيح بينما ننتظر تلك اللحظة حيث يأتي حسب وعده ليأخذنا. هكذا يجب أن تكون حالتنا، وكما كان الشعب القديم في ليلة الفصح أحقاؤهم ممنطقة وأحذيتهم في أرجلهم ينتظرون الإشارة للرحيل، هكذا يجب أن نكون نحن دائما أحقاؤنا ممنطقة وسرجنا موقدة، منتظرين نزول الرب من السماء ليأخذنا من مشهد الحياة الحاضرة لنوجد معه إلى الأبد. هل هذه هي حالتنا على الدوام؟ هل نبدأ اليوم وفينا الفكر أنه ربما قبل أن تغرب الشمس ويبدأ الظلام نخطف إلى نور محضره الإلهي البهيج؟ هل عندما ندخل فراشنا ليلا نتذكر أنه ربما قبل أن يضيء النهار نؤخذ من فراشنا إليه؟ هل كل أمورنا مرتبة ومحفوظة في الحالة التي لا نتمنى معها

0: أحلى الأوقات أرجوها لكم مع الأخ سهيل موسى.
1: أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس، وكم يسرني يا صديقي أن تكون رفيقي خلال هذه الحلقات. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الأصحاح 23 من اللاويين، والذي يعتبر من أعمق وأغزر فصول الكتاب بمادة، لما يحوي من حقائق روحية عظيمة ممثلة في مناسبات اجتماعية كان يحتفل بها الشعب القديم. هذه الأعياد عبارة عن مواسم أو محافل مقدسة في أوقات محددة. هناك 7 أعياد.

0: الأعياد باستثناء السبت المذكور في البداية. كانت هذه الأعياد المقدسة تخدم قصدين اثنين، قصدا عمليا إذ كانت تجمع الأسباط الاثني عشر معا للعبادة والشركة، كما وقد شجعت على تبادل الأفكار والسلع التجارية. هناك أيضا قصد نبوي وصورة للمستقبل، كل واحد من هذه الأعياد قد تم أو سيتم نبويا. كل عيد يشير إلى حدث كبير في برنامج الله للعالم. الفصح يشير إلى صلب المسيح وموته، الفطير يحكي عن الشركة التي لنا مع المسيح بفضل موته، البكورة تشير إلى قيامة المسيح، الخمسين يشير إلى بداية الكنيسة، الأبواق يحكي عن أحداث مستقبلية، ويوم الكفارة العظيم يبين عمل المسيح على الصليب لأجلنا، والمضال يشير أيضا إلى أحداث مستقبلية. لا نستطيع اعتبار السبت واحدا من هذه الأعياد لأنه جاء قبل الناموس ويعود إلى أصل الخليقة، بل كان عبارة عن أداة لقياس الزمن بالنسبة للشعب القديم، ومن الناحية النبوية يتطلع فيه الإنسان إلى راحة الفداء. أول الأعياد هو تقديم خروف الفصح الذي يشير إلى موت المسيح، ولذلك يذكر أولا لأنه أساس كل شيء. وفي اليوم الثاني أول أيام الأسبوع يبدأ عيد الفطير، ويرتبط أصل هذا العيد أيضا بالفصح، والفطير يحكي عن الشركة مع المسيح مؤسسة على فداء المسيح ومصانة بالسلوك المقدس للمؤمن. العيد الثالث هو عيد باكورة الحصيد، والمسيح دعي باكورة. بالنسبة للمؤمن فإن موت المسيح وقيامته تأتيان بنا إلى علاقة جديدة وبركات جديدة. هذا لا يعني تغييرا في بعض العادات، بل خلع الإنسان العتيق والانضمام إلى المسيح. أصبح لدينا الآن هدف جديد وقصد جديد وحياة جديدة، وهذا لابد أن يؤثر على معظم عاداتنا القديمة. لقد جعل كل شيء جديدا. نواصل اليوم دراستنا في هذا الأصحاح 23 لنرى بقية الأعياد. هل لاحظت الترتيب الزمني هنا أخي المستمع؟ الفصح يخبرنا بأن المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا، الفطير يشاركنا بشخص المسيح ويجعلنا في شركة معه، ثم الباكورة تبين قيامة المسيح البكر من الأموات. أما الآن فسنأتي إلى عيد الخمسين. تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت من العدد 15 وحتى 22 من هذا الفصل 23.
1: ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم إتيانكم بحزمة الترديد 7 أسابيع تكون كاملة، إلى غد السبت السابع تحسبون 50 يوما، ثم تقربون تقدمة جديدة للرب. من مساكنكم تأتون بخبز ترديد رغيفين 20 يكونان من دقيق ويخبزان خميرا باكورة للرب، وتقربون مع الخبز 7 خراف صحيحة حولية وثورا واحدا ابن بقر وكبشين محرقة للرب مع تقدمتها وسكيبها وقود رائحة سرور للرب، وتعملون تيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية وخروفين حوليين ذبيحة سلامة، فيرددها الكاهن مع خبز الباكورة ترديدا أمام الرب مع الخروفين، فتكون للكاهن قدسا للرب، وتنادون في ذلك اليوم عينه محفلا مقدسا يكون لكم. عملا ما من الشغل لا تعملوا، فريضة دهرية في جميع مساكنكم في أجيالكم، وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في حصادك ولقاط حصيدك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهكم.
0: هناك عدة ملاحظات يجدر بنا أن نقولها حول هذا العيد. يقع عيد الخمسين دائما في اليوم الأول من الأسبوع. كانوا يعدون 7 سبوت أي 49 يوما، ويكون اليوم 50 وهو أول أيام الأسبوع هو عيد الخمسين. إذن يأتي عيد الخمسين بعد 50 يوما من ترديد حزمة الباكورة. والكنيسة ولدت في اليوم الأول من الأسبوع، وفي اليوم الأول أيضا قام ربنا يسوع من بين الأموات، وهذا يجعلنا نحتفل ونعبد في يوم الأحد متذكرين قيامة المسيح وولادة الكنيسة. يسمى هذا العيد أيضا عيد الأسابيع، وشكرا لله أن معنى الخمسين لم يترك للبشر، بل أعطانا إياه الرب في كلمته المقدسة، إذ نقرأ في سفر الأعمال ما يلي: ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. عبارة لما حضر يوم الخمسين لا تعني أنه حضر في 12 ظهرا أو 6 مساء، بل تعني لما تم يوم الخمسين حسب ما ورد في سفر اللاويين، فهو يعلن عن حلول الروح القدس ليعمد المؤمنين إلى جسد المسيح وليبدأ في دعوة الكنيسة. نعم، الخمسين هو عيد ميلاد الكنيسة، وقد أتى الروح القدس بعد 50 يوما من قيامة المسيح. كان الله يمشي حسب برنامجه المعد. كان عليهم أن يقدموا تقدمات الدقيق، وهذا يشير إلى الكنيسة. الكنيسة شيء جديد يا أخي، فالمسيح لم يعطينا ثوبا عتيقا قام بإصلاحه، بل أعطانا ثوبا جديدا كسان رداء البر. أن تكون في المسيح يعني أن تلبس بره، بهذه الطريقة يرانا الله. من المهم أن نلحظ الترتيب الزمني هنا. بعد قيامة المسيح ظهر الرب حيا لمدة 40 يوما، وقبل صعوده أوصى أتباعه بألا يبرحوا أورشليم، بل أن ينتظروا موعد الآب، وأخبرهم أنهم سينالون قوة من الأعالي، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. وبعد 10 أيام في يوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ. من مساكنكم تأتون بخبز ترديد رغيفين عشرين يكونان من دقيق ويخبزان خميرا باكورة للرب. هل تلاحظ ما يدهشك في هذه الآية أخي العزيز؟ قلنا إن الخميرة رمز للشر، وكان يجب أن تخلو منها التقدمات، وهنا نجد الاستثناء. هذا يحكي عن الكنيسة وتقدمة جديدة تحتوي على الخميرة. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه يوجد شر في الكنيسة، وهذا ما نراه اليوم للأسف. طبعا الحديث هنا عن الكنيسة المرئية على الأرض، هذه الحقيقة. كان الظل الذي يشير إليها في الرمز وجود الخمير في الرغيفين، وليس من ينكرها في تاريخ الكنيسة فعلا. ولكن الله الحنون عرف مكمن الشر ووصف الدواء للداء. أليست هذه يا صديقي تعزية عظيمة، متى عرفنا أن الله محيط بكل ما فينا وما نحن، وأنه فضلا عن ذلك رتب كل شيء فقرن الرغيفين المختمرين بالذبيحة الكاملة الصحيحة. فكمال المسيح هو الذي يراه الرب دائما لا إثمنا وشرنا. كان يجب تقديم كل الذبائح الآن، واليوم كل ملء المسيح وكل ما عمل قد أعطي للكنيسة. يمكنك أن تأتي إليه من أجل الخلاص أولا، ثم من أجل الرحمة والتعزية والتشجيع. يمكنك أن تأتي إليه في كل ظروف الحياة الجيدة منها والصعبة. أليس عجيبا مستمعي أن يعطينا الرب حقائق عظيمة لحياتنا من خلال هذه الصور؟ إنه يستخدم الصور والتشبيهات بدلا من المصطلحات اللاهوتية الجامدة. الراحة والتوقف عن العمل أمران واجبان في هذا العيد أيضا، وهذا ما يجب أن نعمله أنت وأنا عندما نأتي إلى المسيح، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. وفي وسط احتفالاتهم كان عليهم أن يهتموا بالمسكين والغريب. هذا هو الجانب العملي من خدمة الكنيسة والمؤمنين اليوم. نحن خلصنا بالنعمة، هذا صحيح، ولكن علينا أن نوصل كلمة الله للناس ونساعدهم. يمكن للكنيسة أن تنخرط بخدمات اجتماعية شريطة أن تضمن الإنجيل في خدماتها هذه. علينا أن نطعم المسكين أولا ونهتم بحاجاته، ثم أن نقدم له الإنجيل لخلاص نفسه، إذ ما نفع الطعام واللباس إذا كانت نفسه هالكة. وفي نفس الوقت لنتذكر أن المعدة الخاوية لن تسمع أي كلمة مهما كانت نافعة.
2: نتابع القراءة الآن من العدد 23 وحتى 32 من الفصل 23.
1: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: في الشهر السابع في أول الشهر يكون لكم عطلة تذكار هتاف البوق، محفل مقدس. عملا ما من الشغل لا تعملوا، لكن تقربون وقودا للرب. وكلم الرب موسى قائلا: أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة، محفلا مقدسا يكون لكم، تذللون نفوسكم وتقربون وقودا للرب. عملا ما لا تعملوا في هذا اليوم عينه، لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب إلهكم. إن كل نفس لا تتذلل في هذا اليوم عينه تقطع من شعبها، وكل نفس تعمل عملا ما في هذا اليوم عينه أبيد تلك النفس من شعبها. عملا ما لا تعمل فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم، إنه سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم. في تاسع الشهر عند المساء من المساء إلى المساء تسبتون سبتكم.
0: التاريخ هنا مهم للغاية. ثلاثة أعياد تأتي في الشهر السابع. هذا العيد يبدأ السنة المدنية كما أن الفصح يبدأ السنة الدينية. كانت الأبواق تستخدم في إعلان ترحال الشعب في البرية. كان ينفخ في الأبواق 7 مرات لإعلان الرحيل. بعد ذلك يأتي يوم الكفارة العظيم الذي سبق وتأملنا به في الأصحاح 16. ترد عبارة تذللون نفوسكم 3 مرات. كان يوما محزنا وليس عيدا. هذا يختلف عن باقي الأعياد. من المدهش أن نعرف مستمعي أن بوق اليوبيل كان ينفخ به كل 50 سنة في يوم الكفارة، كما سنرى في الأصحاح 25 من سفر تأملنا. وعندها فقط يكون الفرح في يوم الكفارة. هناك خلاص عندما يدفع ثمن خلاصنا. إنها سنة اليوبيل، ويا لها من سنة رائعة.
2: أرجو يا ميسون الآن أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الأصحاح 23 بدءا بالعدد 33.
1: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: في اليوم 15 من هذا الشهر السابع عيد المظال 7 أيام للرب. في اليوم الأول محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، 7 أيام تقربون وقودا للرب. في اليوم 8 يكون لكم محفل مقدس تقربون وقودا للرب، إنه اعتكاف، كل عمل شغل لا تعملوا. هذه هي مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة لتقريب وقودا للرب، محرقة وتقدمة وذبيحة وسكيبا، أمر اليوم بيومه. عدا ثبوت الرب وعدا عطاياكم وجميع نذوركم وجميع نوافلكم التي تعطونها للرب. أما اليوم 15 من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة الأرض تعيدون عيدا للرب 7 أيام. في اليوم الأول عطلة، وفي اليوم 8 عطلة، وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان أشجار غبياء وصفصاف الوادي، وتفرحون أمام الرب إلهكم 7 أيام. تعيدونه عيدا للرب 7 أيام في السنة فريضة دهرية في أجيالكم، في الشهر السابع تعيدونه. في مظلة تسكنون 7 أيام، كل الوطنيين في إسرائيل يسكنون في المظال، لكي تعلم أجيالكم أني في مظلة أسكنت بني إسرائيل لما أخرجتهم من أرض مصر، أنا الرب إلهكم. فأخبر موسى بني إسرائيل بمواسم الرب.
0: هذا هو العيد الثالث في الشهر السابع. كان عيدا للذكرى، وبنفس الوقت له صدى نبوي. كان يتبع يوم الكفارة العظيم بأيام قلائل. في هذا العيد كانوا يتذكرون تيهانهم في البرية عندما كانوا يسكنون خيام. يقول أحد التفسيرات إن هذا العيد يشير نبويا إلى الوقت الذي فيه يزيل الله خطيتهم بالكامل ويستعيد لهم المواعيد. وهذه بعض الآيات من نبوة زكريا وميخا لتؤكد ذلك. وأفيد على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة، بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته، ولا يكون من يرعب، لأن فم رب الجنود تكلم. بعد يوم الكفارة العظيم، بعد التكفير عن خطاياهم، وبعد جمع الحصاد وثمار الأرض، كانوا يحتفلون بهذه المناسبة. كانوا ليسكنون في خيم ليذكرهم بأيامهم في البرية، وبالمواعيد المخبأ لهم للمستقبل. ورسالة العبرانيين تقول إنهم ماتوا ولم ينالوا المواعيد، بل نظروها من بعيد وآمنوا بها. يعتقد واضع هذه الدراسة أنه سيتم الاحتفال بهذا العيد من جديد في الحكم الألفي على الأرض كما تذكر نبوة زكريا، ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال، ويكون أن كل من لا يصعد من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر. وهذا العيد يشير أيضا إلى الأبدية. يقول يوحنا الرائي: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. ومسكن الله هنا يعني مظلة أو خيمة. هذا هو تتميم عيد المظال. كان يجب أن يفرحوا 7 أيام في الشهر السابع.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.